الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأت بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين

أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وأولئك هم المهتدون. إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها، لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. وإلهكم إله واحد، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس

فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا

الله شديد العذاب. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله. فمن يضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار. ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم.

إن الله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. فمن كان منكم مريضا أو على سفر

أجيب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففرية من صيام أو صدقة أو نسك. فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم.

إذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين

هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. يسألونك ماذا ينفقون؟ قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال

كبير، وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة، وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله، والله غفور رحيم. يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو، كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. ويسألونك عن اليتامى، قل إصلاح لهم خير، وإن تخالطوهم فإخوانكم، والله يعلم المفسد من المصلح، ولو شاء الله لأعنتكم، إن الله عزيز حكيم. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم، ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم، أولئك يدعون إلى النار، والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه، ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. ويسألونك عن المحيض، قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، ولا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم، وقدموا لأنفسكم، واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه، وبشر المؤمنين. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس، والله سميع عليم. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، والله غفور حليم. للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر، فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر، وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وللرجال عليهن درجة، والله عزيز حكيم. الطلاق مرتان، فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، تلك حدود الله فلا تعتدوها، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون.
فإن طلقها فلا تحل له من

حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير

حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم. وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم. فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق

وإنك لمن المرسلين. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر،

أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الذين

ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين يأكلون الربا

يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس

من فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمله فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما

0: كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين.
1: صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ عبد الله خياط.
2: إذاعة القرآن الكريم من عمان. ننصت وإياكم الآن مستمعين الكرام إلى آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب المبين.

قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين.

الجب. وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. وجاءوا أباهم عشاء يبكون.

أكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون.

دلوه. قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون.

ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين.

لك؟ قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه

سكينا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن

قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم

قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه،

حين ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا

يأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين.

واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء

إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه

وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان.

نفسه قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء

نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين.

0: صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن الأذان الأول.
1: الله أكبر، الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، رفع الأذان الأول.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

0: صدق الله العظيم. إذاعة قرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن أذان الفجر.
1: الله أكبر، الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، نودي لصلاة الفجر.

0: من قالها 100 مرة حين يصبح وحين يمسي لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. رواه مسلم.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان وتأتيكم على موجة FM 93.1 في العاصمة عمان وما حولها. أيها الأخوة والأخوات، أيها المستمعون الأحبة، أحييكم بتحية الإسلام الخ

0: خالدة، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله صباحكم بكل خير ومحبة. سبحان من أيقظ القلوب بعد غفلة وأنار الدروب بنور كتابه المبين. أيها الإخوة والأخوات، مع أولى لحظات هذا الصباح المبارك نجدد اللقاء عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان، مع آيات تتنزل سكينة في النفوس ورحمة في القلوب. فليكن شعارنا اليوم قرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. هذه أجمل تحية من زملائي فريق العمل في إذاعة القرآن الكريم، الزملاء في الهندسة الإذاعية والمراقبة الرئيسة، ومن الإشراف العام الزميل الدكتور معارك حياصات، وهذه تحية مني محدثكم زايد نواف الدويري. هذه إذاعة القرآن الكريم في عمان. نبقى الآن أيها الإخوة مع برنامج من نور النبوة، من إعداد وتقديم الأستاذ محمد الصرايري.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم على مائدة المصطفى صلى الله عليه وسلم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم صوت خصوم بالباب عالية أصواتهما، وإذا أحدهما يستوضع الآخر ويسترفقه في شيء وهو يقول: والله لا أفعل. فخرج عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أين المتألي على الله أن لا يفعل المعروف؟ فقال: أنا يا رسول الله. فله: أي ذلك أحب؟ متفق عليه. وعن ابن العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغه أن بني عمرو بن عوف كان بينهم شر، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلح بينهم في أناس معه، فحبس رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت الصلاة، فجاء بلال إلى أبي بكر رضي الله عنه فقال: يا أبا بكر، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حبس وحانت الصلاة، فهل لك أن تؤم الناس؟ قال: نعم إن شئت. فأقام بلال وتقدم أبو بكر، فكبر وكبر الناس، وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي في الصفوف حتى قام في الصف، فأخذ الناس في التصفيق، وكان أبو بكر رضي الله عنه لا يلتفت في صلاته، فلما أكثر الناس التفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرفع أبو بكر رضي الله عنه يده فحمد الله، ورجع القهقرى وراءه حتى قام في الصف، فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى للناس، فلما فرغ أقبل على الناس فقال: يا أيها الناس، ما لكم حينما بكم شيء في الصلاة أخذتم في التصفيق؟ إنما التصفيق للنساء، من نابه شيء في صلاته فليقل: سبحان الله، فإنه لا يسمعه أحد حين يقول سبحان الله إلا التفت. يا أبا بكر،

0: لك أن تصلي للناس حين أشرت إليك؟ فقال أبو بكر: ما كان ينبغي لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. متفق عليه. ومعنى حبس: أمسكوه ليضيفوه. وعن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: مر رجل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال لرجل عنده جالس: ما رأيك في هذا؟ فقال رجل من أشراف الناس: هذا والله حري إن خطب أن ينكح، وإن شفع أن يشفع. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم مر رجل فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما رأيك في هذا؟ فقال: يا رسول الله، هذا رجل من فقراء المسلمين، هذا حري إن خطب أن لا ينكح، وإن شفع أن لا يشفع، وإن قال أن لا يسمع لقوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا خير من ملء الأرض مثل هذا. متفق عليه. وقوله حري أي حقيق. أيها الإخوة والأخوات، إلى الملتقى غدا بإذن الله تعالى. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قدمنا لكم أيها الإخوة برنامج من نور النبوة، أعده وقدمه الأستاذ محمد الصرايرة. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ عادل ريان.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ عادل ريان. هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان. نبقى الآن أيها الإخوة مع برنامج أسماء الله الحسنى، ويقدمه فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الأكارم، مع الدرس 46 من دروس أسماء الله الحسنى، والاسم اليوم الجليل. أكثر الإخوة المؤمنين إذا قالوا الله قالوا بعدها جل جلاله، فالاسم اليوم هو الجليل. وفي اللغة جل يجل، أي عظم قدره، والجليل من له الجلالة والعز والغنى والنزاهة، والجليل هو العظيم الذي يتنزه عما لا يليق به، والجليل كاشف القلوب بأوصاف جلاله. قد يطلع قلب المؤمن، قد يكشف قلب المؤمن بإذن الله عن بعض أوصاف جلال الله، فهو يكشف للقلوب بعض أوصاف جلاله، ويكشف للأسرار بعض نعوت جماله. وكل ما في العالم من جلال وكمال وحسن وبهاء فهو من أنوار ذاته وآثار صفاته. كلمة جل جلاله يعني عظم قدره، تنزه عما لا يليق به. وقال بعض العلماء الجليل هو المستحق للأمر والنهي، هو وحده الذي يأمر وينهى، هو الذي يشرع، والجليل الذي يصغر دونه كل جليل، ويتضع معه كل رفيع. وقيل الجليل هو الذي جل قدره في قلوب العارفين. لو شققت على قلب المؤمن لرأيت فيه تعظيماً لله لا حدود له، وخشية لله لا حدود لها، وعظم خطره في قلوب المحبين. لو قال تيهاً

قف على جمر الغضا لوقفت ممتثلا ولم أتوقف، أو كان من يرضى بخدي موطئا لوضعته أرضا ولم أستنكف. هذا إذا الإنسان أحب مخلوق، لو قال تيها قف على جمر الغضا لوقفت ممتثلا ولم أتوقف، أو كان من يرضى بخدي موطئا لوضعته أرضا ولم أستنكف. فكيف إذا كان المحب محبا لله عز وجل؟ قال: هو الذي جل قدره في قلوب العارفين وعظم خطره في نفوس المحبين. الجليل هو المستحق للأمر والنهي، الذي يصغر دونه كل جليل ويتضع معه كل رفيع، كاشف الأسرار بنعوت جماله. أيها الإخوة، والجليل هو الذي جل في علو صفاته وتعذر بكبريائه أن يعرف كمال جلاله، عظمته أعظم من أن تعرف أو أن يحاط بها. أنت أحياناً تلتقي بإنسان عدة لقاءات تكشف كل جوانبه، تستوعب كل إمكاناته، لكن لا يمكن لمخلوق أن يحيط بقدر الله عز وجل. بعض الأئمة تحدثوا عن الفرق بين الجليل والكبير والعظيم، فذكر الإمام الغزالي أن الجليل هو الموصوف بنعوت الجلال، ونعوت الجلال الغنى والملك والتقديس والعلم والقدرة. يعني في مجموعة صفات مؤداها تحدث في النفس تعظيماً. الجليل هو الموصوف بنعوت الجلال والجامع لصفاتها جميعها، وهو الجليل المطلق. والجليل المطلق هو الله تعالى. والكبير هو الذي يرجع في صفاته إلى كمال الذات، في كمال للذات وكمال للصفات. مجموع الصفات التي ترتبط بكمال الذات الكبير، مجموع الصفات التي تتعلق بكمال الصفات الجليل، وأما العظيم فهو الذي جمع صفات كمال الذات وصفات كمال الأفعال. أيها الإخوة، الإنسان أحياناً حينما يذكر الله سبحانه وتعالى يحب أن يعبر عن تعظيمه له، فكان هذا الاسم حيثما ذكر اسم الله العلم على الذات يذكر بعد اسم العلم على الذات كلمة الجليل أو جل جلاله. الآن حينما يدرك الإنسان الصفات الظاهرة بعينه فهذا هو البصر، ببصرك تدرك الجمال الظاهر وببصيرتك تدرك الجمال الباطن. أحياناً تستمع إلى فعل كامل هو في حد ذاته جميل. الجمال ليس متعلقاً بالنواحي المادية فحسب، بل قد يمتد إلى النواحي المعنوية. فالموقف الكامل من زاوية هو موقف كامل، ومن زاوية هو موقف جميل. ففلان يتمتع بجمال الخلق، فلذلك قال بعض العلماء إن صفات الحق أقسام: صفات جلال وهي العظمة والعزة والكبرياء والتقديس، وكلها ترجع إلى معنى الجليل. صفات العظمة

والعزة والكبرياء والتقديس، وكلها ترجع إلى معنى الجليل وصفات الجمال، وهي صفات اللطف والكرم والحنان والعفو والإحسان. هذه صفات الجمال. بعض إخواننا الكرام يذهب إلى الحج، يقول لك بتعبير لطيف:

والإحسان، وكلها ترجع إلى معنى الجميل. أيها الإخوة، يقول بعض العلماء صفات الكمال هي الأوصاف الذاتية التي دونها جميع العقول والأرواح، مثل اسمه القدوس، وصفات ظاهرها جمال وباطنها جلال، مثل اسم المعطي المنعم، وصفات ظاهرها جلال وباطنها جمال، مثل اسم النافع والضار. سأوضح هذا بشكل مفصل. هناك صفات كمال وهي الأوصاف الذاتية التي دونها جميع العقول والأرواح، هذه الصفات متعلقة بالأوصاف الذاتية، مثل اسمه القدوس، وصفات ظاهرها جمال وباطنها جلال. المعطي في ظاهره جمال، لكن الإنسان إذا أخذ ولم يستقم على أمر الله ولم يوظف هذا العطاء في الحق، في وراها جلال، يعني قد يكون في عقاب، في شيء يدعو إلى الخوف. وهناك صفات ظاهرها جلال وباطنها جمال. أحياناً ربنا يوقع الضرر بإنسان، لكن هذا الضرر ينتهي به إلى التوبة والإقبال على الله. فالله سبحانه وتعالى له صفات جلال وله صفات جمال، وله صفات ظاهرها جلال وباطنها جمال، وصفات ظاهرها جمال وباطنها جلال. يعني إذا أعطى شيء جميل، لكن لو لم يستقم الإنسان مع العطاء على أمر الله عز وجل، بعد هذا العطاء هناك تأديب، فيأتي الجمال أولاً والجلال ثانياً. أما إذا جاء التأديب الإنسان يخاف، يشعر بالرهبة، يشعر أن الله سبحانه وتعالى كبير وأنه ينبغي أن يرهب جانبه. بعد هذه الرهبة يأتي الجمال. لذلك قالوا حينما نقول الضار النافع والمعطي المانع والخافض الرافع والمعز المذل، هذه الأسماء ينبغي أن تذكر معاً، لأن الله سبحانه وتعالى لا يضر إلا لينفع، ولا يأخذ إلا ليعطي، كما ورد في بعض الأحاديث: إن هذه الدنيا دار التواء لا دار استواء، ومنزل ترح لا منزل فرح، فمن عرفها لم يفرح لرخاء ولم يحزن لشقاء، قد جعلها الله دار بلوى وجعل الآخرة دار عقبة، فجعل بلاء الدنيا لعطاء الآخرة سببا، وجعل عطاء الآخرة من بلوى الدنيا عوضا، فيأخذ ليعطي ويبتلي ليجزي. على كل، ينبغي أن تعتقد كما ورد في القرآن الكريم أن أسماء الله تعالى كلها حسنى، حتى الاسم الذي تظنه الجبار المنتقم القهار، هذه أسماء لله حسنى، لو عرفت حقيقتها لذابت نفسك محبة لله عز وجل. لكن هناك أسماء متعلقة بالجلال، وهناك أسماء متعلقة بالجمال، وهناك أسماء ظاهرها جمال وباطنها جلال، وهناك أسماء ظاهرها جمال وباطنها جلال، والعكس. يقول بعض العلماء: الجليل هو المستحق لأوصاف العلو والرفعة. ويقول بعض العلماء: واعلم أنه تعالى يكاشف القلوب مرة بوصف جلاله. الإنسان أحياناً يشعر بحال طيب، يشعر بسرور، بانطلاق، بفرحة، الله جل جلاله يتجلى عليه باسم الجميل. أحياناً يشعر بالخوف والقلق، القلق على مصيره، هل له عند الله المكان التي يتمناها؟ هل عمله كما يرضي الله؟

الله عز وجل؟ هل نواياه بالشكل الذي يرضى الله عنه؟ أحياناً يقع الإنسان في موقف أقرب إلى الخشية منه إلى الطمأنينة، فإذا تجلى الله على الإنسان باسم الجليل امتلأ القلب خشية، وإذا تجلى الله على عبده باسم الجميل امتلأ القلب فرحة. وربنا عز وجل يقلب هذا القلب البشري بين الخشية وبين الطمأنينة، إن ازدادت طمأنينته يخيفه، وإن ازداد خوفه يطمئنه. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. طبعا هناك منهج، وهناك كتاب، وهناك سنة، وهناك آيات تدل على عظمة الله، كل هذا شيء طبيعي، لكن لولا أن الله يتولى بمعالجة القلب بشكل مستمر لما زكى منكم من أحد أبدا. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. وكل إنسان قريب من الله يدرك على الله تربيته، كلمة تدل على اعتداد بالنفس يأتي بعدها تأديب، كلمة تدل على افتقار إلى الله يأتي بعدها عطاء. فالمفتقر إلى الله ينعم باسم الجميل. يعني الصحابة قالوا لن نغلب من قلة، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم من الله شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. يعني الإنسان عليه أن يراقب قلبه، ليس الإنسان عقلا وحده ولا قلبا وحده. العقل غذاؤه العلم، والقلب غذاؤه الذكر والحب. فلما الإنسان بيشعر أنه قناعاته قوية واطمئنان يزيد عن الحد المعقول، الله جل جلاله يتجلى عليه باسم الجليل فيخاف، وحينما يزداد خوفه إلى درجة قد يقعده الخوف عن متابعة الطريق يتجلى الله عليه باسم الجميل. وما سمي الحال حالاً إلا لأنه يحول ويزول، كما قال بعضهم المنافق يثبت على حال واحدة 40 عاماً، بينما المؤمن لشدة خشيته وشدة حرصه على طاعة ربه وقلقه على مصيره عند ربه يتقلب في اليوم الواحد 40 حالاً. ملخص هذا الكلام أن هناك صفات لله عز وجل ترجع إلى العظمة والقوة والقداسة والغنى، هذه الصفات يجمعها اسم الجليل. وهناك صفات كالرحمة والإحسان واللطف والعفو والكرم، هذه الصفات يجمعها اسم الجميل. والإنسان بين جلال الله وبين جماله، بين الخوف والترقب وبين الطمأنينة والبشر. والإنسان عليه أن يتأدب مع الله عز وجل، لا يحمله حاله مع الله على أن يتساهل لا بأقواله ولا بأفعاله. وينبغي ألا يحمله اسم الجليل الذي يرهبه على أن يتراجع أو ينكمش. البطولة أن تجمع بين الخوف والرجاء. قال بعض العلماء اسم الجليل يحتمل أن يكون بمعنى المفعل، الجليل هو الذي يجل المؤمنين ويكرمهم. الإنسان مكرم، المؤمن، يعني أحياناً تجد إنسان معذب، مهان، ذليل، خنوع، يحيجه الله إلى أتعس خلقه، إلى أشقى خلقه. ألم يقل الإمام علي كرم الله وجهه: والله والله مرتين لحفر بئرين بإبرتين، وكنس أرض الحجاز في يوم عاصف بريشتين، ونقل بحرين زاخرين بمنخلين، وغسل عبدين أسودين حتى يصيرا أبيضين، أهون علي من طلب حاجة من لئيم لوفاء دين. فالله عز وجل أحياناً
يحيج الإنسان إلى عبد لئيم.

سئل الإمام علي كرم الله وجهه ما الذل؟ قال أن يقف الكريم بباب اللئيم ثم يرده. طيب المؤمن الله اسمه الجليل، يعني يجل المؤمن عن أن يحيجه للئيم. ألم يقل الله عز وجل ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا؟ هؤلاء الأشخاص الشريرون، هؤلاء عصي بيد الله عز وجل، يسلطهم على من يشاء من عباده. والآية الكريمة فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. قلت مرة هؤلاء الذين يذلون ويسحقون ويسوق الله لهم من الشدائد ما لا يطيقون، هؤلاء في الأعم الأغلب هان أمر الله عليهم فهانوا على الله. إذا أردت أن تعرف ما لك عند الله فانظر ما لله عندك، انظر ما لله عندك. هل أمر الله عندك عظيم؟ والله مرة حدثني أخ كان ببلد من بلدان أوروبا الشرقية، قال لي خرجت من الفندق لألتحق بالمطار الساعة الثانية بعد منتصف الليل في أحد أيام الشتاء القارسة، وكان الثلج يزيد عن 5 أمتار، الشيء الذي لا يصدق أنه رأى رتلاً من الأشخاص يزيد طوله عن 500 متر. هذا الرتل الساعة الثانية بعد منتصف الليل، قال هؤلاء واقفون ينتظرون أن يوزع عليهم اللحم غداً الساعة الثامنة من الساعة الثانية ليلاً، يقفون من أجل أن يأخذوا قطعة لحم صغيرة يأكلونها مع أسرهم. فأحياناً تجد إنسان مقهور، معذب، مهان، ذليل، مصيره بيد عدو له، يتفنن في إيقاع الأذى به. ماذا نقول؟ نقول الله جليل، يعني يجل المؤمن عن أن يذيقه هذا العذاب، يجل المؤمن عن أن يحيجه إلى لئيم. من بعض الأدعية: اللهم صن وجوهنا باليسار ولا تبذلها بالإقتار، فنسأل شر خلقك ونبتلى بحمد من أعطى وذم من منع، وأنت من فوقهم ولي العطاء، وبيدك وحدك خزائن الأرض والسماء. أول معنى لغوي لاسم الجليل بمعنى مفعل، أي يجل المؤمن عن أن يذله أو عن أن يقهره أو عن أن يحيجه إلى لئيم. الله جليل، وأنت إذا كنت مع الله فلك العز ولك الكرامة. هذا معنى، قال لأنه يجل المؤمنين ويكرمهم ويعظمهم، يعني المؤمن غالي على الله، ليس هينا على الله، حياته مقدسة وعمله مقدس وحركاته وسكناته في حفظ الله. ويكفينا أن الله سبحانه وتعالى يقول إن الله مع المؤمنين وإن الله مع المتقين وإن الله مع الصابرين، وهذه المعية الخاصة التي تعني النصر والتأييد والحفظ والتوفيق. يعني إن لم يكن للمؤمن خصوصية من الله عز وجل، من كمال الله عز وجل ومن كمال تربيته أنه يجعل للمؤمن خصوصية، خصوصية الحفظ والتأييد والنصر والتوفيق والطمأنينة. فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. النبي عليه الصلاة والسلام

مرضه أعطي دواء ذات الجنب فغضب وقال ذاك مرض ما كان الله ليصيبني به. يعني المؤمن أحياناً لا يتألى على الله لكن يحسن الظن بالله. التألي على الله موضوع آخر. مثلاً هنيئاً لك أبا السائب لقد أكرمك الله، هذا تألي على الله. أن تقول فلان مصيره للجنة من غير العشرة المبشرين، هذا تألي على الله، نرجو له الجنة. أكبر إنسان ليس من العشرة الذين بشرهم رسول الله بالجنة، نقول نرجو له الجنة. الرجاء هو الأدب، أما هو في الجنة أو هو في النار، من أنت؟ أنت عبد. فالتألي على الله ليس من أخلاق المؤمن، ولكن من أخلاق المؤمن أن يدعو لإخوانه بالمغفرة، أن يدعو لهم بالجنة. قبل أن ننتقل من هذه الصفة بمعنى المفعل الجليل بمعنى المجل، يعني يجل المؤمن، يرفع مقامه. ألم يقل الله عز وجل ورفعنا لك ذكرك؟ يا الله عز وجل يرفع اسم المؤمن عاليا، المؤمن متألق. يعني دائما كل حظوظ النفس حيادية، لك أن ترتفع بالباطل، بالقهر، بالقوة، بالاستعلاء، بالغنى، ولك أن ترتفع بالكمال. كلاهما رفعة، بس رفعة الدنيا زائلة إلى زوال، لكن رفعة الكمال إلى استمرار. القوي مرهوب الجانب، يخافه الناس، لكن يخافونه ما دام حياً، أما إذا مات تأتيه اللعنات من كل جانب أحياناً إذا كان مؤذي للعباد. أحياناً يكون واحد مثلاً على مستوى عام دراسي، معلم قاسي جداً، ما دام بالصف يخافونه، أما حينما ينتهي العام الدراسي وينصرف الطلاب يسخرون منه. فقالوا دائماً الأقوياء ملك الرقاب والأنبياء ملك القلوب، وأنت بقوتك تملك رقاب الناس لكن بكمالك تملك قلوبهم. ملك الرقاب يزول لكن ملك القلوب لا يزول، ملك القلوب لا يزول. يعني أوضح مثل، اذهب إلى المدينة المنورة وانظر هؤلاء الناس الذين جاءوا من كل حدب وصهوب، يقفون أمام رسول الله بكل أدب وحب وبكاء، ما عرفوه وما رأوه وما أخذوا منه شيئاً. فلذلك الأنبياء ملكوا القلوب وملكوها ملكاً مستمراً، والأقوياء ملكوا الرقاب وملكوها ملكاً مؤقتاً. يعني هذا الاسم الإنسان يشعر بالطمأنينة. فكيدوني جميعاً ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. قال والجليل بمعنى المفعول. كيف المفعول؟ أي ينبغي أن يعترف بجلاله وكبريائه، ينبغي أن يعترف العاقل بجلاله وكبريائه وعظمته وقدسيته وتنزهه عن كل ما لا يليق به. العاقل ينبغي أن يقول جل جلاله وعز نواله بمعنى المفعول. وهناك معنى ثالث في اللغة بمعنى فاعل، الجليل أي هو الموصوف بالجلال. إما أنه الموصوف بالجلال فاعل، أو ينبغي أن يجل مفعول، أو بمعنى مفعل يجل المؤمنين يرفع قدرهم. والله عز وجل إذا أحب عبداً ألقى حبه في قلوب الخلق، ينادى له في الكون أنا نحبه فيسمع من في الكون أمر محبنا. والله أيها الإخوة إذا أحبك الله سخر عدوك اللدود لخدمتك، عدوك اللدود سخره لخدمتك. وإذا غضب الله على إنسان ألهمه

أقرب الناس إليه بالتنكر له، زوجته تتنكر له، ابنه الذي من صلبه قد يضربه. يعني إذا أحب الله عبدا ألقى حبه في قلوب الخلق، وإذا غضب على عبد فالإنسان لا يعلق أمله لا بزوجة ولا بابن ولا بمخلوق. لو كنت متخذا من العباد خليلا لكان أبو بكر خليلي، ولكن أخ وصاحب في الله. هذا هو التوحيد. أحيانا أب بيعلق كل آماله بابن، بيذهب إلى بلد أجنبي وبيأخذ جنسية وبيتزوج أجنبية وبيستقر ويقطع علاقته بوالده، وقد يغير دينه، وقد لا يستقبل أباه. فالإنسان ليضع كل ثقته بالله عز وجل. اسم الجليل لم يرد في القرآن الكريم لكن مادته وردت. قال تعالى في سورة الرحمن: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. طبعاً يبقى وجه، الوجه من الذات، إذن ذو الجلال والإكرام. وفي ختام السورة: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. لم يرد اسم الجليل في القرآن الكريم إطلاقاً، لكن وردت مادته في سورة الرحمن في أولها وفي ختامها. طيب، هل يقال لفلان جليل القدر؟ نعم، لا يمنع، فلان له قدر جليل، فلان جليل القدر. قال: من حسنت صفاته الباطنة التي تستلذها القلوب، أما الصفات الظاهرة فهي أقل قدراً. من حسنت صفاته الباطنة، في تواضع، في حلم، في أدب، في رحمة، في إنصاف، في غيرة، في مؤاثرة، من حسنت صفاته الباطنة يمكن أن نقول له جليل القدر. فالله عز وجل جليل. إذا أنت مستقيم وترفعت عن النقائص وعن اللغو وعن كثرة المزاح وعن سفاسف الأمور، صرت في نظر الناس كبيراً. يقول الأستاذ الجليل، يقال هذا، الأخ الكريم. فالإنسان حينما يترفع عن السفاسف وصغائر الأمور وعن الدنيا الدنية وعن حظوظه الدنيوية وعن القيل والقال وكثرة السؤال وإضاعة المال وعن الجزئيات وعن اللغو وعن إضاعة الوقت، مثل هذا الإنسان له قدر عند الناس جليل. يمكن أن تكون كاملاً، والكمال يجلب لك مكانة عند الله وعند الناس. الإمام الرازي يقول: الجليل من العباد من خلى من العقائد الزائغة والأخلاق الذميمة. عقائده صحيحة وأخلاقه كاملة، إذا في خلل بعقيدته مع الجليل، وإذا في انحراف بسلوكه مع الجليل. فصحة العقيدة مع استقامة السلوك، هذه تجعل الإنسان جليل القدر. الحقيقة الإنسان لما يكون سخيف وخفيف وحشري وسرسار ويحشر أنفه في موضوعات لا تعنيه، ليس له قدر عند الناس إطلاقاً. يقول لك لألوق مثلاً، كثير غلبة بالتعبير العامي، مغسول قدره. أما إذا كان في وقار، في استقامة، في ضبط لللسان، ضبط للجوارح، في عناية بمظهره، دقة في عمله، هذه الصفات الكاملة ترفع قدره وتجعله جليلاً في نظر الناس. إذن براءة الإنسان من العقائد الباطلة والأخلاق الذميمة تجعله جليلاً، واتصافه بالمعارف الحقة والأخلاق الفاضلة تجعله جليلاً. الآن أدب المؤمن مع الجليل.

أن يتحلى بالكمال، لأنه الله عز وجل كامل بحب الكامل، الله عفو بحب العفو، كريم بحب الكريم. فإذا أردت أن تقترب من الله عز وجل فاقترب من صفاته وأسمائه، وأن يتذكر أنه الذي أفاض عليه الجمال، سواء أكان جمال صورة أم جمال حس أم جمال نفس. والإنسان إذا حدثته نفسه بما لا يليق به ووسوس له الشيطان شيئا فليذكر اسم الجليل. يجب أن تستحي من الجليل، استحي من الله حق الحياء. قيل: وما حق الحياء؟ قال: أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى، وأن تذكر الموت والبلى. من لم يكن له ورع يصده عن معصية الله إذا خلى، لم يعبأ الله بشيء من عمله. ركعتان من ورع خير من ألف ركعة من مخلت. لا تجعل الله عز وجل أهون الناظرين إليك. الإنسان يستحي من إنسان، إذا كان في عنده ضيف كلماته مضبوطة، صوته معتدل، لبسه جيد، بيته نظيف مرتب، يقول لك عنا ضيوف. لا تجعل الله أهون الناظرين إليك. إذا الإنسان كان بخلوة، يعني يتكلم كلام غير لائق، يتبذل إلى درجة غير معقولة بثيابه، يعمل أعمال لا ترضي الله. إذا من أدب المؤمن مع اسم الجليل أن يوقر الجليل في خلوته. لذلك حال المراقبة، المؤمن الصادق دائما يشعر أن الله معه. وقد ورد في بعض الأحاديث أن أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيث كنت. أفضل أنواع الإيمان أن تعلم أن الله معك. ومرتبة الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. أيها الإخوة، لا يستطيع الإنسان أن يتحدث عن اسم الجليل إلا بالقدر الذي سمح الله به، لقوله تعالى: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. لكن الملخص مجموعة من صفات الله عز وجل تتعلق بعظمته وقوته وعلمه وقدرته وغناه وقدسيته. هذه المجموعة من الصفات مجموعة في اسم الجليل، مجموعة أخرى متعلقة برحمته وإحسانه وعطفه وبره وعفوه ولطفه، هي متعلقة باسم الجميل. وإذا قلنا إن الله جميل بمعنى أفعاله، يعني البصائر تدرك جمالها. والإنسان إذا كان مع الله فالله يجله ويعلي قدره ويربأ به أن يضعه في الوحول أو أن يحيجه إلى عبد لئيم. يعني أنت مع الجليل وأنت جليل، أنت مع القوي قوي. لذلك في بعض الأدعية: إلهي كيف نضام في سلطانك، وكيف نذل في عزك، وكيف نفتقر في غناك. لا نفتقر في غناك ولا نذل في عزك ولا نضام في سلطانك. بمعنى المفعل الذي يجل، بمعنى المفعول ينبغي أن يجل، بمعنى الفاعل هو الجليل. أرجو الله سبحانه وتعالى يعني أن تكون هذه الدروس، دروس أسماء الله الحسنى، منطلقاً لنا للإقبال على الله والاتصال به والسعي إلى مرضاته. لأن معرفة الله لا يعلو عليها شيء في الحياة. معرفة الله أصل الدين معرفته. وقلت لكم من قبل أن الإنسان إذا عرف الله تفانى في طاعته، أما إذا لم يعرفه وعرف أمره تفنن في التفلت منه. بين التفاني والتفنن بون شاسع. إذا عرفته تتفانى في طاعته، وإن لم تعرفه تتفنن في التفلت من أمره. والحمد لله رب العالمين.

0: أخي المسلم، جاء في الأثر أنه ما من عبد يضع جنبه على فراشه فيذكر الله تعالى فيدركه النوم وهو على هذه الحال إلا كتب ذاكر إلى أن يستيقظ.
1: ويقول واحد من السلف الصالح: إذا دخل الرجل بيته فسلم، أي قال لأهل بيته: السلام عليكم ورحمة الله، قال الشيطان: لا مقيل، أي لا موضع لي. وإذا أوتي بطعام فذكر الرجل الله تعالى، قال الشيطان: لا مقيل ولا مطعم ولا مشرب، وخرج خائبا.
0: ويروى عن الفضيل بن عياض أنه قال:
2: جاءني رجل فقال: أوصني. فقلت له: احفظ عني خمسا، أولها أن ما أصابك من شيء فقل ذلك بقضاء الله تعالى حتى تدفع الملامة عن الخلق، والثاني احفظ لسانك لينجو كل الخلق منك وتنجو أنت من عذاب الله تعالى، والثالث صدق ربك بما وعدك من الرزق حتى تكون مؤمنا، والرابع استعد للموت حتى لا تموت غافلا، والخامس اذكر الله كثيرا حيثما كنت حتى تكون محصنا من جميع السيئات.
0: ويقول السمرقندي صاحب بستان العارفين:
3: ذكر الله تعالى أفضل العبادات، لأن الله جعل لسائر العبادات مقدارا وجعل لها أوقاتا، ولم يجعل لذكر الله تعالى مقدارا ولا وقتا، وأمر بالكثرة بغير مقدار في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، أي اذكروه في جميع الأحوال. والعبد لا يخلو من أربعة أحوال: إما أن يكون في الطاعة أو في المعصية أو في النعمة أو في الشدة. فإن كان في الطاعة وجب أن يذكر الله تعالى بالتوفيق ويسأله القبول، وإن كان في المعصية وجب أن يدعو الله بالامتناع ويسأله التوبة، وإن كان في النعمة وجب أن يذكره بالحمد والشكر، وإن كان في الشدة وجب أن يذكره بالصبر والدعاء.
1: وفي رياض الذكر نعود لنلتقي بابن قيم الجوزية:
4: ثم انظر إلى بعض أفضال الله عز وجل على القلوب، وكيف بث فيها أنواعا من العبودية، من الخشية والخوف والإخلاص.

0: إشفاق وتوابعها من المحبة والإنابة وابتغاء الوسيلة. وانظر إلى التوبة كيف توجب للتائب آثارا عجيبة من المقامات التي لا تحصل بدونها، فتوجب له المحبة والرقة واللطف وشكر الله وحمده والرضا عنه. وكيف أن الله يرتب على قبول التوبة أنواعا من النعم لا يهتدي العبد إلى تفاصيلها وحصرها، ولا يزال يتقلب في بركتها وآثارها في دنياه وأخرى.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، صدق الله العظيم.
0: ثم انظر إلى حكمة الله البالغة الذي إذا أراد بعبده خيرا أنساه رؤية طاعاته ورفعها من قلبه ولسانه، فإذا ابتلي بالذنب جعله نصب عينيه، فلا يزال ذنبه أمامه إن قام أو قعد أو غدا أو راح. ولقد قال بعض السلف: إن العبد لا يعمل الذنب فيدخل به الجنة، ويعمل الحسنة فيدخل بها النار. قالوا: كيف ذلك؟ قال: يعمل الخطيئة فلا تزال نصب عينيه، كلما ذكرها بكى وندم وتاب واستغفر وتضرع وأناب إلى الله وعمل لها أعمالا، فيكون ذلك كله سبب رحمة الله له. ويعمل الحسنة فلا تزال نصب عينيه يمن بها ويراها ويعتد بها على ربه وعلى الخلق ويتكبر ويتعجب، فيدخل النار بهذا كله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم، صدق الله العظيم.
0: فتأمل حال أبينا آدم وما آلت إليه محنته من الاصطفاء والاجتباء والتوبة والهداية ورفعة المنزلة، ولولا تلك المحنة التي جرت عليه لما وصل إلى ما وصل إليه. فتباركت اللهم وتعاليت.

0: ومع المحبين الذاكرين العارفين نلتقي. وصاحبنا في هذه الحلقة هو العابد الزاهد العارف الذاكر أبو الحسين النوري.
1: كان أبو الحسين النوري واحدا من رجال الله الذين لا يغفلون برهة عن ذكر الله والتذكير بالله.
0: كان معاصرا للخليفة العباسي المعتضد، ويروى أن أبا الحسين النوري كان يتوضأ يوما من مياه نهر دجلة، فرأى أمامه زورقا للخليفة تلألأت فيه الأنوار، وانبعثت منه الضحكات العابثة اللاهية، فما كان منه إلا أن وثب إلى الزورق وثبة واحدة جعلته بين العابثين اللاهين.
1: وفي غضبة المؤمن مال النوري على أدوات اللهو يحطمها، وجنود الخليفة يحاولون عبثا أن يمنعوه، وأخيرا

0: أخيرا تمكنوا منه وساقوه سوقا إلى الخليفة السريع الغضب القليل الرحمة.
1: ويحك يا رجل، ما حملك على هذا الذنب الكبير الذي اقترفت؟
2: الذنب الكبير والعذاب الكبير أيضا لك ولمن حولك.
1: أنا أسألك عما حملك على أن تفعل ما فعلت، فأجبني وإلا.
2: حملتني الشفقة عليك من النار الموقدة التي أعدت للعاصين، والشفقة على المسلمين من أن يؤخذوا بذنبك، لأنه لم يقم منهم من يدعوك إلى الحق أو أن يسيروا على نهجك، فيكون الويل لك ولهم.
1: ألا تخشى عقابي؟
2: وأنت ألا تخشى جبار السماوات والأرض؟
1: ها؟
2: اعلم أن لله عبادا يقومون بالله ويروحون ويغدون بالله ويحيون ويموتون بالله، وفي كل أمورهم لا يعودون إلا إلى الله، عليه يتوكلون وإليه يتوجهون، ولا يرون سواه ولا يخشون إلا إياه.
1: سأخلي سبيلك على ألا تعود.
2: إن عدت عدنا، ووالله لن تكون على باطلك أجرأ منا على حقنا.
3: وذات يوم يأتيه واحد من تلاميذه بورقة وقلم ليكتب له شيئا بخطه يتبرك به، ويمسك النوري بالقلم ويكتب: بسم الله الرحمن الرحيم. وفجأة يراه تلاميذه وقد سقط مغشيا عليه، ولما أفاق سأله تلاميذه عن سبب ما ألم به فقال:
2: إني عبد، إذا ذكرت الله ذكرته بهيبة وحضور، وحدث لي ما رأيتم. ربي الله، ربي الله، ربي الله الحبيب القريب.

0: مع الذاكرين.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
2: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-3944. تقبل الله منكم.

0: تعرف من كانت الثانية على المملكة بالسنة الماضية؟ الطالبة إيمان العقرباوي من مدارس أكاديمية راف، المكان اللي بيرفع الراس وبيصنع الفرق. راف مش مجرد مدرسة، هي بيئة تعليمية وتربوية متكاملة تجمع بين التفوق الأكاديمي وغنى القيم واهتمام حقيقي بكل طالب وطالبة. راف ببرنامجيها الوطني والدولي من الروضة وحتى الثانوية للذكور والإناث. المقاعد محدودة. عمان، الجامعة الأردنية طلوع نيفين، بعد إشارة المعلومات الجنائية. مدارس أكاديمية راف، المدرسة التي تليق بأبنائكم.
1: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
2: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
3: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبع الوطنية الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
0: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة يصنع بدقة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عنوان الفخامة في أدق التفاصيل، من السيراميك والبورسلان إلى الرخام والجرانيت، ومن الأدوات الصحية الراقية إلى المطابخ، أطقم الحمامات، المفروشات والإنارة. واليوم نقترب أكثر منكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عندما تختار الجودة فأنت تختار الاسم الأوثق. زورونا في فروعنا المقابلين شارع القدس، دابوق إشارة المواصفات والمقاييس، إربد شارع وصف التل. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
4: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
5: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتأكل في مطعم الليث.
4: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم، وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
5: نفسي فوارغ وروس وفتة تكون مرتبة
4: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
5: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
4: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
6: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث جريلز.

0: نتهنى وتفرح عينينا من باب البيت لو مشينا للمطبخ عغد التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو كلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: مستمعينا الكرام نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان. إذاعة القرآن الكريم من عمان ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ محمد عبد الكريم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا

هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة

قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهدى

النوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصل

من أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبين

عدوا بغير علم. كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون.

اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم

يكون ميتة إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به

0: صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ محمد عبد الكريم. إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: يا رب، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات ويدرك الإنسان طريقه إلى معالم الهدى والنور، فتنجلي الغمة وتشرق النفس في بهائها الصافي، فتطمئن وتعلو في فضاءاتها راضية مرضية. فيا رب هذا الكون العجيب، لك الهيبة والعظمة ولك الجلال والإكرام، ومنك البركة والإنعام. طهر قلوبنا من كل أذى، وأطلق خطانا في وطن المحبة والكرامة. وقد نشر الصباح جناحيه على الأرض، وانتشى النبت بقطر الندى، فصفق الطير في المدى، وصحى الإنسان بعد إغفاءة الليل، ليذكر فضل الله وحكمته، فيرى الطرقات حافلة بالسابلة، وقد بدأت إيقاعات النهار تتعالى في مناخ الإيمان والإحسان، وانطلق معها الإنسان في ترنيمة دعاء صادق: رب اجعل هذا البلد آمنا،

أنزل عليه شآبيب رحمتك، واحفظ حاميه وراعيه وسيده الباني وقائده الحاني، وألهم شعبه الوفي القناعة والرضا والإيثار والإحسان، وبارك أرضه وامنحه الوئام والسلام. اللهم متع أبصارنا وأفئدتنا بجمال الأردن لتقطف الأجيال ثمار الغلال، ويعمر الوطن، ويصعد في سلم العلا والمجد سعيدا محتفلا بتقدمه وازدهاره، إنك أنت السميع العليم.

0: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صدق الله العظيم.

ما يا واهب النعم لمن يصلي على النبي، ويا مانح الخير لمن يصلي على النبي، ويا سابغ الفضل على من يتعلق بحب النبي، ويا مجزل العطاء لمن يتأسى بخلق النبي. أسألك بحق هذا الجود منك والإكرام والإنعام أن تزيد صلاتي وسلامي على حضرة النبي، وأن توفقني إلى العمل بما جاء به من الحق، وأن تشرح صدري بالهداية والصدق، وأن تستعملني في منفعة الخلق، وأن تسترني وتوسع علي في الرزق، وأن تضاعف في قلبي لهذا النبي أخلص الحب وأشد الشوق. اللهم كما بعثت فينا سيدنا محمدا النبي للهدى والرحمة، وجعلت أمته خير أمة أخرجت للناس، أصلح أمورنا ولا تؤاخذنا بسوء فعلنا، ولا تهلكنا بخطايانا يا أرحم الراحمين.

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد الذي طبعته على الهدى والإيمان وأنطقته بالحكمة والبيان وجعلت خلقه القرآن ليكون أهلا للمحبة منك والرضوان. اللهم صل وسلم وبارك على هذا الرسول الكامل الذي حبوته بالسماحة والنبل، فكان يحمل الكلم ويصل الرحم والأهل ويسدي الخير والبر ويعين على نوائب الدهر ويحرص على أمته من كل سوء وشر، ويدعوك أمتي يا رب أمتي. فنسألك يا مجيب الدعوات، يا من جعلت نبينا مصدر بر ورحمات وداعية خير وهدايات، أن تؤيد بعونك ونصرك أمة سيدنا محمد، وأن تعز بحولك وقوتك أتباع سيدنا محمد، وأن تعز وتكرم بجودك وكرمك أحباب سيدنا محمد، وأن تستر وتغني بفضلك وإحسانك كل من يصلي ويسلم على سيدنا

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد، واجعل حواسنا ومشاعرنا تتمثله دائما في أبهى الذكريات، وتستحضر مع سيرته عظمة هذه الذات. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تكون له رضاء ولحقه أداء، وأعطه الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، واجزه عنا ما هو أهله، وجازه أفضل ما جازيت نبيا عن أمته.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ ناصر القطامي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: وهو على كل شيء قدير.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة قرآنية مباركة بصوت القارئ الشيخ ناصر القطامي. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ وديع اليمني.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم، تلاها القارئ الشيخ وديع اليمني، حيث تلا على مسامعنا ما تيسر له من سورة الأنعام. إذاعة القرآن الكريم من عمان، وتأتيكم على موجة اف ام 93.1 في العاصمة عمان وما حولها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي العربي الهاشمي الأمين. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب المقام المحمود والحوض المورود والموصوف بالكرم والجود، من هو في الأرض محمد صلى الله عليه وسلم وفي السماء محمود. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد كما تجب الصلاة عليه وكما تنبغي الصلاة عليه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد كما تحب ويحب أن يصلى عليه. صل عليه حق قدره ومقداره في كل وقت وحين، وحتى ترث الأرض ومن عليها، وأنت خير الوارثين. أيها الإخوة والأخوات، أيها المستمعون الأحبة، أحييكم بتحية إسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم مجددا عبر برامجنا لهذا اليوم. هذا اليوم الاثنين 17 من آب العام 2026، الرابع من ربيع الأول، ربيع المحبين لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، 1448 للهجرة. وأذكر حضراتكم بموعد الأذان لهذا اليوم، حيث يرفع أذان الظهر في الساعة 12:41، وأذان العصر في الساعة 24، وأذان المغرب في الساعة 7:25، وأذان العشاء في الساعة 8:46. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. كل القلوب إلى الحبيب تميل، ومعي بهذا شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمدا صلى الله عليه وسلم صارت دموع العارفين تسيل. هذا رسول الله نبراس الهدى، هذا لكل العالمين رسول. يا سيد الكونين يعلم الهدى، هذا المتيم في حماك نزيل. لو صادفتني من لدنك عناية لأزور طيبة والنخيل جميل. هذا رسول الله، هذا المصطفى، هذا لرب العالمين رسول. هذا الذي رد العيون بكفه لما بدت فوق الخدود تسيل. هذا الغمامة ظللته إذا مشى كانت تقيل، إذا الحبيب يقيل. هذا الذي شرف الضريح بجسمه منهاجه للسالكين سبيل. يا رب يا ربي، إني قد مدحت محمدا فيه ثوابي وللمديح جزيل. صلى الله عليك يا علم الهدى، محن مشتاق وسار دليل. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تامة تنحل بها العقد وتنفرج بها الكرب وتنال بها الرقائب وحسن الخواتيم، ويستسقى بوجهه الغمام صلى الله عليه وسلم. اللهم رب المشعر الحرام ورب الركن والمقام ورب الحل والحرام، أبلغ منا لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم التحية والسلام. اللهم ضع في أرض الأردن بركاتها وزينتها وسكنها وأمنها، واجعل هذا البلد آمن.

0: مطمئنة بحفظك وعنايتك ورعايتك. اللهم من أراد بأردننا خيرا فوفقه إلى كل خير، ومن أراد به غير ذلك فأشغله بنفسه ورد كيده إلى نحره. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، وتابع بيننا وبينهم بالخيرات برحمة منك يا أرحم الراحمين. هذه أجمل تحية من زملاء فريق العمل، سعد الدبوبي من الهندسة الإذاعية، الزميلة نداء الرمامنة من المراقبة الرئيسة، منى المجالي من التنسيق، والزميل أيضا رائد القطارن من التنسيق، والإشراف العام الزميل الدكتور معارك حياصات. وهذه تحية مني محدثكم زايد نواف الدويري. إذاعة القرآن الكريم من عمان. فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
2: مدارس أكاديمية راف. راف بيئة تعليمية وتربوية متكاملة، اهتمام حقيقي بكل طالب وطالبة. راف ببرنامجيها الوطني والدولي ونظام بيتك من الروضة وحتى الثانوية للذكور والإناث. مدارس أكاديمية راف بتوسعتها الجديدة لتحتضن أحلام أبنائكم. عمان، الجامعة الأردنية طلوع نيفين بعد إشارة المعلومات الجنائية 0786-45-12. راف، المدرسة التي تليق بأبنائكم.
3: شركة الباشا للتجارة والاستثمار أبو عبد الشامي وأولاده، الوكيل الحصري لمكيفات جريت في الأردن. إذا عندك مشروع صغير أو كبير بده تكييف مركزي، أو إذا عندك بيت أو سوبر ماركت أو مول أو شركة وبدك تركب كونديشن، مكيفات جريت اختيارك الذكي لكل المشاريع. قوة بالأداء وأعلى نسبة بالتوفير بأسعار منافسة، خدمات مميزة ما بعد البيع. مكيفات جريت، الكفالة الأقوى بالمملكة، متخصصون بجميع قطع غيار الأجهزة الكهربائية وغرف التبريد. مكيفات جريت، متوفرة بأحجام وأشكال وألوان تناسب الذوق الرفيع. مكيفات جريت، شارع مكة دخلة أم السماق، وتم افتتاح فرعنا الجديد في سحاب مقابل المدينة الصناعية. نتشرف بزيارتكم. تليفون 06-55-40-500.
4: قبل ما تختار شكل المطبخ لازم تختار مين رح يصنعه، لأنه الفرق الحقيقي في جودة الخامات ودقة التنفيذ والاهتمام بكل تفصيل. في مطابخ العاصمة بننفذ مطابخ تجمع بين الجمال والعملية لتبقى أنيقة من أول يوم ولسنوات طويلة. مطابخ العاصمة، حيث يلتقي جمال التصميم بالجودة والإتقان. عمان، المقابلين، شارع الحرية مقابل مطعم الديوان اليمني 0796-92-702. مطابخ العاصمة، زيارة واحدة تكفي لتعرف الفرق.
5: عام دراسي جديد يبدأ بحقيبة تستحقها، حقائب براود من العلب للحقائب. الوكيل الرسمي لحقائب براود وفيرتكس الأصلية، جودة عالمية، تصميم عصرية وراحة تدوم. ولأننا واثقون من جودة منتجاتنا، جميع الحقائب مكفولة طوال العام الدراسي. لا تفوت الفرصة، اطلبها الآن من العلب للحقائب أو من جميع أسواق المملكة. زورونا على فيسبوك أو تواصلوا معنا على 079-74-12342 أو 0739-54-539. حقائب فيرتكس وبراود، من العلب للحقائب.
6: أكاديمية تزكية، صرح علمي مميز. تعلن مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الوطني والدولي IG عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد. كادر تعليمي وإشرافي مميز لجميع المراحل من الروضة وحتى التوجيه، صفوف بمساحات واسعة، مختبرات علمية، ملاعب متعددة وغيرها من المرافق، حصص مخصصة للقرآن الكريم وبرنامج لغرس القيم، خصومات خاصة، مواصلات لجميع المناطق، وخدمة انتظار.

0: للطلبة. عمان، الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي. 079-55-46-38. أفلح من زكاها.
1: خبر عاجل لأهالي طلاب التوجيه جيل 2010. منصة وتد التعليمية عاملين عرض على باكج المواد الوزارية الأربعة بسعر 90 دينار وأقساط ميسرة بدفعة أولى 10 دنانير فقط. بيقدر الطالب يحجز الباكج ويبلش دراسة. مع كل باكج الطالب رح يحصل على نظام ضرب 6 التعليم الذكي، بالإضافة إلى هدية الباكج الذهبي ودوسيات التأسيس مجانا. لا تفوت فرصة الانطلاق مبكرا مع المنصة اللي خرجت آلاف المتفوقين والأوائل. سجل اليوم لتكون من أوائل المملكة. في الأعداد محدودة. 079-54-31-740.
2: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية. لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني. أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية. الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية. الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
3: الكلية الجامعية العربية للتكنولوجيا، كلية المجتمع العربي، وجهتك الأولى لبرامج البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية، الأوتوترونكس، إدارة الضيافة وفنون الطهي، وبرنامج الدبلوم الدولي بيتك في الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني، الألعاب والرسوم المتحركة، إضافة للدبلوم الشامل في الحقل الطبي والهندسي والفنون التطبيقية والعلوم المالية والإدارية، وبرنامج اللغات والفندقي والسياحي وعلوم الرياضة. التخصصات الأكثر طلبا لسوق العمل والتجسير في الجامعات. نرحب بكم في رحاب كليتنا لنرف في الوطن بالكوادر المؤهلة المدربة. 06-53-42-181.
4: هل تبحث عن تعليم يصنع المستقبل؟ تعليم راسخ وقيم أصيلة وآفاق عالمية. مدارس الحصاد التربوي في فروعها في البنيات وخلدة والزرقاء. نستقبلكم للتسجيل للعام الدراسي القادم في البرامج الوطنية والدولية والتعليم المهني بيتك. هاتف رقم 06-43-58. مدارس الحصاد التربوي، إيمان، علم، إبداع.
5: الحصاد، الحصاد، الحصاد.
6: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها إلكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع إلكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
7: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35 ألف يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم ب 25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.
8: مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. إذا كنت تعاني من ألم الديسك والجلطات الدماغية، إذا كنت تعاني من الإصابات الرياضية وأثرها على حركتك الطبيعية، إذا كان لديك طفل يعاني من إعاقة وبحاجة إلى تأهيل، وإذا كنت تتألم بعد إجراء العمليات ولديك أيضا إعاقة حركية، مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. العلاج عن طريق اليد بطرق احترافية ومهنية بأقل وقت ممكن. مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي بإدارة الدكتور محمد خليل عبد القادر، شارع الحرية. هاتف 06-402-88-99. معتمدون لشركات التأمين.
9: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة تجمع بين التعليم المتقن والابتكار والبرامج الإثرائية، بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة. إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة. خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. مدارس الهدي المحمدي، طريق أبنائكم نحو الريادة والتميز. 079-13-69-192.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، إربد، طريق عمان السلط ومكي مول. عابدين بكل بيت موجودين.
1: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
2: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
1: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
2: نفسي فوارغ وروس وفت تكون مرتبة
1: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
2: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
1: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
3: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث جريلز.
4: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاما أضاءت بها شرق عمان. مدارس الوطن العربي الأولى في شرق عمان التي تحصل على اعتماد كامبريدج البريطاني. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معا نكتشف، معا نتعلم، معا نبدع. الجويسمي جبل الحديد 0790-38-76. مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا اسألوا عنا. قديمين، ناشفين ومشققين وبزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك؟ ماكسز بتوفر إطارات سبورت إي في بأحدث التكنولوجيا اللي بتتميز بتوفير الطاقة والثبات والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إي في الفائزة بشهادة ريد دوت الألمانية وسيما شو الأمريكية وجائزة باريس للتصميم. الوكيل شركة الجهاد العالمية للإطارات، عمان أوتستراد عمان الزرقاء بعد محطة طبربور الرئيسية للباص السريع مقابل قاعة الفيصل. 06-400-33-44. ماكسز 100% جودة، خدمة وثقة.
5: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
6: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
7: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبعة الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
8: هل تبحث عن بيئة تصنع القادة أم مجرد مقعد دراسي؟ في أكاديمية ومدارس نجمة الفريد نحن لا ندرس المستقبل بل نصنعه، ونفتح لأبنائكم أفاقا عالمية لا تعرف الحدود ببرامجنا الوطنية والدولية وفي روضتنا المدهشة رحلة تعلم استثنائية تبدأ فيها الحكاية بشعارنا الراسخ: فهم بتطبيق، علم بتشويق. انضموا إلينا الآن واستثمروا في خصومات تصل إلى 30%. شارع الأردن 06-510-40-80. كيف بي؟

0: نتهنى وتفرح عينينا من باب البيت لو مشينا للمطبخ عغدا التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو يكلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: اهلا وسهلا فيكم اليوم وبنرحب بالشيف كرم. شيف شو بدك تستخدم مكونات بطبخة اليوم؟
2: طبعا زي ما بنستخدم بطبخات كل يوم منتجات كرم زمزم. يعني اذا حكينا عن زيت القلي بنحكي عن احد افخر انواع الزيوت الموجودة في الاسواق، اما اذا حكينا عن ارز كرم زمزم فما رح نوفي حقه، يعني للمنسف بجنن، للمقلوبة بشهي، وللمحاشي ما في مثله، ولا للمندي والكبسة والاوزي اوه الحديث يطول. وغير الرز لو حكينا عن الكاتشب ولا المعلبات بانواع بتروح حلقة اليوم بدون ما نطبخ إشي.
1: كرم زمزم تشكيلة واسعة من المنتجات الغذائية.
2: جميع منتجات

0: متوفرة في جميع الأسواق التجارية وفروع المؤسسة المدنية والمؤسسة العسكرية.
1: وين صافن يا زلمة؟
2: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
1: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
3: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك.
2: العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة.

0: البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 38 من دروس سورة الأعراف، ومع الآية 32 بعد 100، وهي قوله تعالى في سياق قصة سيدنا موسى مع فرعون والسحرة: وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. هذا اسمه العناد في قبول الحق، هذا اسمه التأبي. معصية التأبي والعناد والكبر والرفض من أكبر المعاصي. الشيطان قال: أنا خير منه، أبى أن يسجد وكان من الكافرين. عدم سجوده بدافع الكبر ودافع التأبي ودافع العناد. أما سيدنا آدم أكل من الشجرة، قال فنسي ولم نجد له عزما. الفرق كبير جدا بين معصية العناد والتأبي والكبر وبين معصية الغلبة. لذلك ورد في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام أن شارب خمر لعنه بعض الصحابة، فقال عليه الصلاة والسلام: لا تلعنوه، إنه يحب الله ورسوله. مغلوب على أمره. يعني هذا درس لنا، قد تجد عاصي لكن يبكي في الليل من معصيته، يتألم أشد الألم، يذوب خجلاً من الله عز وجل في ساعة غفلة غلبته شهوته. هذه معصية ولكن صاحبها أقرب إلى الله ألف مرة من إنسان يعصي الله كبراً وإباءً واستعلاءً. لذلك قال بعض علماء القلوب: رب معصية أورثت ذلاً وانكساراً خير من طاعة أورثت عزاً واستكباراً. هنا في استهزاء، وين استهزاء؟ وقالوا مهما تأتنا به من آية، هي عندهم ليست بآية، هي عندهم نوع من السحر، والدليل لتسحرنا بها. قالوا كلمة آية استهزاءً، يعني على حد زعمك أنت تدعي أن معك آيات، مهما تأتي به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. لذلك قال بعض الحكماء: لم أجد أشد صمماً من الذي يريد ألا يسمع. في إنسان له موقف، هو بالمناسبة هل تعتقد أن إنساناً عاقلاً تأتيه رسالة يمزقها ولا يقرأها؟ أقرأها، مزقها بعد قراءتها، يتأبى أن يقرأها. يعني في حالات كثيرة يرفض أن يستمع إلى شريط، يرفض أن يأتي إلى مسجد، يرفض أن يتابع حديث عن الله عز وجل. ما دام الحديث في الدنيا جالس، فإذا ما جعلت موضوع الحديث عن الآخرة وعن هذا الدين العظيم اعتذر. أذكر مرة التقيت مع مندوب شركة

حدثنا بكلمات معدودة عن خالق السماوات والأرض، لم يسمح لنا أن نتابع الحديث. قال: هذه الموضوعات لا تهمني أبداً، ولا أعبأ بها، ولا ألقي لها بالاً. أنا يعنيني في الحياة كلها امرأة جميلة ومركبة فارهة وبيت كبير فقط. أغلق بحياتي، ما تزوقت الآية الكريمة ولو علم الله فيهم خيراً لأسمعهم، بس ما فيهم خير. أنا أطمئنكم، إذا واحد ينطوي على واحد بالمليون من الخير، الله عز وجل يسمعه الحق. الدليل: ولو علم الله فيهم خيراً لأسمعهم. أما إذا أسمعهم وهم رافضون للحق، تولوا وهم معرضون. هؤلاء النماذج لا تعبأ بهم، لا تهتم بهم، لا تلقي لهم بالاً. مرة كنت في بلد بعيد في أستراليا، كنت على الهواء في برنامج إذاعي، فجاء سؤال، هو الحقيقة ليس بسؤال، تعليق خبيث جداً، أنه هذا الدين الإسلامي دين القتل ودين الجهل ودين الإرهاب ودين الجريمة ودين ودين. ومتى قال هذا الكلام؟ قبل نهاية البرنامج بدقيقة. فقلت له: هذه التهم الكبيرة التي ذكرتها نحتاج إلى تفنيدها إلى ساعات، ولكن أجيبك إجابة مختصرة موجزة: ما ضر السحاب نبح الكلاب، وما ضر البحر أن ألقى فيه غلام بحجر، ولو تحول الناس إلى كناسين ليثيروا الغبار على هذا الدين ما أثاروه إلا على أنفسهم، ولو علم الله فيهم خيراً لأسمعهم. أيها الإخوة، هذه النماذج موجودة، لا تعبأ بها. فذكر إن نفعت الذكرى، لا تلقي الحكمة لغير أهلها فتظلمها، ولا تمنعها أهلها فتظلمهم. فذكر إن نفعت الذكرى. هؤلاء دعك منهم، وقالوا: مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. هذا الذي رسم رسوماً أراد تشويه سمعة النبي عليه الصلاة والسلام، والله الذي لا إله إلا هو، يعني أريد أن أرسم لكم حقيقته. إنسان بأعلى درجات الغباء وأعلى درجات الحمق وأعلى درجات المحدودية، توهم أنه ببصقة واحدة يطفئ الشمس. الشمس لسان اللهب طوله مليون كيلومتر، الحرارة هناك في مركز الشمس 20 مليون درجة، السطح الحرارة 6000 درجة. توهم أنه ببصقة واحدة يطفئ الشمس، فتوجه نحو الشمس وهي في كبد السماء، وجعل وجهه موازياً لقبة السماء، وبكل عزم أخرج من فمه بصقة ارتفعت 30 سنتيمتر، ثم ارتدت إلى وجهه، وبين وجهه وبين الشمس 156 مليون كيلومتر. إله عظيم، نبي كريم، دين قويم، قرآن كريم، هذه ثوابت. لولا أن هذا الإسلام دين الله لانتهى من 1000 عام. هذا الإسلام
كلما أردت أن تقوضه يزداد قوة. دخلت مرة إلى متحف في بلد إسلامي، رأيت ساعة قد ثبتت على 9 أو 5 دقائق، سألت حكم هذا البلد في مطلع عصر النهضة إنسان أراد إلغاء الإسلام، لغى الحرف العربي كلياً، منع ارتداء الزي الإسلامي، يعني أراد أن يقطع كل صلة بين هذا البلد وبين الإسلام، أراده بلداً غربياً إباحياً متفلتاً. فلما رأيت أن هذا الإنسان قد مات وأن الإسلام في هذا البلد في أعلى درجات القوة، قلت سبحان الله، يأتي إنسان أحياناً ليلغي الإسلام، هكذا قلت بالضبط، فيفطس والإسلام باق إلى يوم القيامة. ما ضر السحاب نبح الكلاب، وما ضر البحر أن ألقى فيه غلام بحجر، ولو تحول الناس إلى كناسين ليثيروا الغبار على هذا الدين ما أثاروه إلا على أنفسهم. لذلك صناديد قريش، زعماء قريش، أغنياء قريش، أقوياء قريش، الذين دانت لهم الجزيرة العربية، أين هم الآن؟ في مزبلة التاريخ. والشباب الضعاف، سيدنا بلال عبد حبشي، سيدنا صهيب، هؤلاء الصحابة الضعاف الفقراء الذين وقفوا مع النبي، أين هم الآن؟ في أعلى عليين، في لوحة الشرف عند الله عز وجل. لذلك أكبر خطأ يرتكبه الإنسان أن يكون في خندق معاد لهذا الدين. إن لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا، وكان حقاً علينا نصر المؤمنين. وأقول لكم أيها الإخوة، لا تقلقوا على هذا الدين، إنه دين الله، ولكن اقلقوا ما إذا سمح الله لكم أو لم يسمح أن تكونوا جنوداً له. ولا تقلق على هذا الدين ولو كان الباطل قوياً، لكن الخطورة أن ينفرد الباطل بالساحة. لو في بقعة ضوء صغيرة هذه تتنامى. والله أيها الإخوة، حرب عالمية ثالثة معلنة على الإسلام، لكن الإسلام ينمو نمواً عجيباً، ينمو نمواً عجيباً أينما ذهبت، الخلاص في الإسلام. حتى إن بعض المفكرين الكبار الذي هداه الله إلى الإسلام قال: أنا لا أصدق أن يستطيع العالم الإسلامي اللحاق بالغرب على الأقل في المدى المنظور لاتساع الهوة بينهما، ولكنني مؤمن أشد الإيمان أن العالم كله سيركع أمام أقدام المسلمين، لا لأنهم أقوياء، ولكن لأن خلاص العالم في الإسلام. لكن الشرط أن نحسن فهم هذا الدين، وأن نحسن تطبيق هذا الدين، وأن نحسن عرض هذا الدين. وقالوا: مهما تأتنا به من آية. كلمة آية من قبلهم نوع من السخرية، ومهما تأتنا به من آية على حد زعمك لتسحرنا بها لأنك ساحر. طيب أولم يروا السحرة المحترفين؟ أولم يروا كبار السحرة؟ أولم يروا هؤلاء السحرة الذين وعدهم فرعون بعطاء جزيل وتقريب شديد، كيف خروا لله ساجدين
وقالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون

وكيف أنهم قالوا لفرعون وما أدراكم ما فرعون، لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. أولم يروا هؤلاء السحرة المحترفين كيف خضعوا لرب العالمين؟ لكن الكافر لا يعتبر، وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. هذا موقف، موقف معاند. مثل هذا النموذج لا تلقي له بالاً ولا تعبأ به، لأنه يبحث عن مكاسب لا عن الحقائق. يعني لا بد من شرح قصة أرويها كثيراً. واحد يعمل على حمار لنقل حاجات الناس، ليس له في الدنيا إلا هذا الحمار. مات الحمار، انقطع رزقه فجأة، دفنه في مكان وأنشأ فوق قبره أربعة جدران وقبة خضراء وعمل عن نافذة شموع وسمى اسم ولي كبير وأوهم الناس أنه ولي كبير. فجاء الناس من أطراف البلاد يتبركون بهذا الولي ويقدمون له الأضاحي والحاجات السمينة، فهذا عاش ببحبوحة أنسته كل أيام الفقر، عاش ببحبوحة لا توصف. هل بإمكانك أن تقنعه أن تحت هذا البناء حمار مدفون؟ يطلع بروحك، مع أن قناعته أن تحت هذا المكان مدفون حمار أكبر من قناعتك أنت، لأنه دفنه بيده. لكن المنتفع لا يناقش، خذوها قاعدة، المنتفع بفكر معين لا يناقش، والذي يناقشه يعد أحمقاً، والقوي لا يناقش، والغبي لا يناقش، وقد يجتمعون بواحد. لا تحاور مثل هذا الإنسان، منتفع، هذا منتفع بهذه الفكرة التي روجها بين الناس. المنتفع لا يناقش، والقوي لا يناقش، والغبي لا يناقش، وقد يجتمعون بواحد. لذلك مثل هذا الإنسان دعه، لا تلقي له بالاً، لا تلتفت إليه. وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. ولكن أيها الإخوة الكرام، لو مثلت الدين بقوانين مادية، قانون السقوط، المظلي لماذا يصل إلى الأرض سالماً؟ لأنه تأدب مع قوانين السقوط، نزل بمظلة، والمظلة مساحتها كبيرة جداً وقماشها أصم من أجل أن تقاوم الهواء، فإذا قاومت الهواء نزل بسرعة معتدلة إلى أن يصل إلى الأرض واقفاً. فإذا إنسان كان على متن طائرة وقال أنا هذا القانون لا أعتد به ولا أؤمن به، هذا دجل، هذا كذب، هذا قانون من مخلفات الماضي وسأنزل بلا مظلة. دقيق، هل يستطيع هذا الإنسان الأحمق أن يوقف عمل القانون به؟ ينزل ميتاً. يعني أنت سواء آمنت بهذا القانون أو لم تؤمن حكمه نافذ فيك. فكرة دقيقة جداً، سواء آمنت بهذا القانون أو لم تؤمن به سيان، حكم هذا القانون نافذ فيك.

آمنت به أو لم تؤمن. لذلك قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالاً الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. رفض الدين. إذا رفضت الدين ألا تموت؟ في موت، في قبر، في حساب. لكن بين أن تصحو قبل فوات الأوان وبين أن تصحو بعد فوات الأوان. أن تصحو بعد فوات الأوان خسارة ما بعدها خسارة. فأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدري ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعاً فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم. متى عرف الحقيقة؟ بعد فوات الأوان. فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. أخواننا الكرام صدقوا، على الأرض في 6,000,000,000 إنسان، هؤلاء جميعاً على اختلاف مللهم ونحلهم وأديانهم ومذاهبهم وطوائفهم وأعراقهم وأنسابهم، هؤلاء جميعاً عند الموت يقرون بما جاء به الأنبياء، ولكن بعد فوات الأوان يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. أيها الإخوة، لئلا نعرف الحقيقة بعد فوات الأوان ينبغي أن نعرفها الآن قبل فوات الأوان. هذا كلام الله، هذا كلام خالق السماوات والأرض. وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام خاطب قتل الكفار في بدر واحداً واحداً بأسمائهم، يا فلان، يا فلان، يا عتبة بن ربيعة، واحداً واحداً. لقد وجدت ما وعدني ربي حقه، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقه؟ قالوا يا رسول الله، أتخاطب قوماً جيفوا؟ أصبحوا جيف؟ قال ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، ولكنهم لا يجيبونني. والله أيها الإخوة، الإنسان حينما يكشف الحقيقة عند الموت يصيبه ندم لو وزع على أهل بلد لكفاهم. والله يصيح صيحة لو سمعها أهل الأرض لصعقوا. أنا أعرف إنسان كان تاجر متألق جداً، لكن بعيد عن الدين بعد الأرض عن السماء، غارق في كل المعاصي والآثام. أصابه مرض في الدم، ما بلغوا، ظنوا مرض عارض، لكن بعد أشهر علم أنه مرض خبيث، فأصبحت تأتيه موجات هستيرية، يقول ما بدي موت، تجي نوبة، إلى أن وافته المنية، يقسم لي أحد جيرانه وهو في الطابق الرابع أنه عندما جاءه ملك الموت صاح صيحة ما بقي في البناء كله واحد إلا سمعها. يصعق الإنسان. لذلك المؤمن حينما يرى مقامه في الجنة يقول لم أرى شراً قط. لابد من فكرة، العز بن عبد السلام هذا العالم الكبير الذي قال عنه الظاهر ببرس والله ما استقر ملكي حتى مات العز بن عبد السلام، هذا

له فتوى معينة من الصعب تطبيقها، فجاء من تعنيهم هذه الفتوى ليقتلوه، طرقوا بابه أمراء كبار، أمراء المماليك أقوياء جداً، طرقوا بابه، فتح ابنه عبد اللطيف الباب، فهم كل شيء، أبوه مقتول لا محالة، فانطلق إليه خائفاً وقال: يا أبتي أنجو بنفسك. بكى العز بن عبد السلام، قال: والله يا بني أبوك أحقر من أن يموت في سبيل الله. يعني بالتعبير العامي يعني ما بصح لي. شو هالمقام؟ نزل إليهم، وقعت من أيديهم السيوف لهيبته، وباعهم، هم عبيد كانوا، وباعهم في السوق. فالنتيجة يعني مر معي حديث في الآثار القدسية: وعزتي وجلالي، دققوا في الحديث، لا أقبض عبدي المؤمن وأنا أحب أن أرحمه إلا ابتليته بكل سيئة كان عاملها، سقماً في جسده، أو إقتاراً في رزقه، أو مصيبة في ماله أو ولده، حتى أبلغ منه مثل الذر، فإذا بقي عليه شيء شددت عليه سكرات الموت حتى يلقاني كيوم ولدته أمه. يعني يا ترى الله بيسمح لنا أن نعاني ما نعاني في الدنيا، ولكن بشرط إذا وصلنا إلى شفير القبر أن نكون أصحاء عند الله؟ يعني مو شيء سهل. وعدنا الله بجنة عرضها السماوات والأرض. فإذا كان الله عز وجل عالجنا في الدنيا، في ضائقة أحياناً، في جفاف، في غلاء أسعار، في حرب عالمية سادسة معلنة علينا، نحن قصرنا كثيراً، غفلنا كثيراً، هان أمر الله علينا كثيراً، لم نرعى حق بعضنا بعضاً، لم نؤدي العبادات كما أرادها الله عز وجل، لم نقف الموقف الكامل في كل أحوالنا. فإذا الله عم بيعالجنا، هل يتألم الإنسان؟ نحن إن شاء الله في العناية المشددة، نحن كإنسان معه التهاب معدة حاد، شفاءه مضمون لكن يحتاج إلى حمية صعبة جداً، أفضل ألف مرة من إنسان معه ورم خبيث منتشر في كل أنحاء جسمه، والطبيب سمح له أن يأكل كل شيء لأنه ميؤوس منه. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. أيها الإخوة، وقالوا: مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. من رحمة الله بالمعاندين فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. يعني تقتضي رحمته ألا يرد بأسه عن القوم المجرمين. قال: فأرسلنا عليهم الطوفان. قال: وصل الماء إلى أفواههم فإذا جلسوا غرقوا. الماء رحمة وأحياناً نقمة. فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد، أكل كل شيء، والقمل غير القمل، القمل حشرة تصيب النباتات أتلفت كل نباتاتهم، والضفادع في أي مكان ضفادع، والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوماً مجرمين. لكن الحكمة أن هذه المصائب لم تكن عامة على قوم فرعون خاصة، وبنو إسرائيل نجوا منها. أيام تلاقي زلزال دمر كل شيء إلا مسجداً ومعهداً شرعياً. آية هي بعض المحطات الإخبارية عرضت

هذه الصورة في إزميت بلد الزلزال في تركيا، كل المساحة الكاملة للزلزال ركام إلا جامع مع مئذنته الطويلة والمعهد الشرعي لم يصب بأذى. هذه الصورة تركت أثر في العالم كبير جداً. أخواننا الكرام، المصيبة حينما تأتي، حينما تعم البشر جميعاً، لم تعد مصيبة ذات معنى، أما حينما تأتي تصيب أناساً وتبتعد عن أناس صار في معنى. يعني مثلاً هبت عاصفة هوجاء أتلفت 1000 بيت زراعي، يعني معظم الناس رأوا أن الصالحون سلمت بيوتهم، منطقة جفت آبارها، في مزرعة واحدة كانت تستقبل الرعاة ليسقوا أغنامهم من هذه المزرعة، هي الوحيدة لم يجف بئرها. يعني الله عز وجل يعلمنا أن هالإنسان استقام. مرة أجت موجة جراد أحرقت كل شيء، قصة من 50 سنة في الشام، فما بقي شيء، لحاء الشجر أكلوه. رجل وقور توفي رحمه الله، دخل إلى بستان كالجنة، وين الجراد؟ فشيء يلفت النظر، فجاء بكمية جراد كبيرة بكيس وأطلقه في البستان، خلال ثواني تطاير وغادر البستان. قال له ماذا تفعل أنت حتى نجا بستانك من الجراد؟ قال له في عندي دواء. قال له ما الدواء؟ قال له أنا أزكي عن مالي، مات لي فمال في بر أو بحر إلا بحبس الزكاة. لما تأتي مصيبة تصيب أناساً وينجو منها آخرون، معناها في معنى صار. فهي الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم أصابت قوم فرعون ونجا منها بنو إسرائيل، كانوا مع سيدنا موسى، لما نجوا منها فهم فرعون ومن حوله أن هذا الإنسان نبي مرسل. أنا مرة حدثني طبيب قال لي جاءنا مريض معه ورم خبيث منتشر في كل أنحاء جسمه، قال لي عجيب المريض، كلما دخلنا عليه يقول اشهد لمن زاره أنني راض عن الله، يا ربي لك الحمد. قال لي إذا قرع الجرس يتدافع الممرضون لخدمته، الأطباء كذلك. قال لي أمضينا أسبوعين كأنها الغرفة فيها جنة، لك مريض ورم خبيث لا صاح ولا شك، بالعكس وجه منير راضي عن الله. قال لي عجيب عجيب، يعني ترك أثر بالمستشفى، يعني حتى دين ضعيف اعتقدوا بالإسلام. شو الإيمان؟ لك مات شكى آلام لا تحتمل، آلام لا تحتمل، ما رفع صوته يا ربي لك الحمد، كلما زاره إنسان يقول له اشهد أنني راض عن الله يا ربي لك الحمد. ثم توفاه الله. قال لي لحكمة بالغة بالغة بالغة، جاءنا مريض معه المرض نفسه، ورم خبيث منتشر في كل أمعائه، ما ترك نبي ما سبه، يسب الدين، يسب الأنبياء، يقرع الجرس ما حدا يلبيه، غرفة موحشة مظلمة مخيفة، ومات. الله أطلع أهل المستشفى على مريضين بالمرض نفسه، الآلام نفسها، بس واحد مؤمن صابر والثاني كافر. أيها الإخوة، الله أرسل مصائب، بس هالمصائب هي نجا منها المؤمنون. الله قال وكذلك ننجي المؤمنين. بتلاقي واحد معه أمراض نفسية، عنده عقد، عنده يأس، عنده إحباط، يعني يتهم كل إنسان، يشكو من كل شيء، تقعد مع مؤمن
بالبلد نفسه، بالظرف نفسه، بالصعوبات نفسها، بالضغوط نفسها، بالتقشف نفسه، بالحرمان نفسه، راضي عن الله. شو قصته هذا الثاني؟ مسرور، راضي عن الله، متفائل، واثق بالله عز وجل. الفرق بين المؤمن وغير المؤمن فرق كبير كثير. إياكم أن تتوهموا من الفرق بالصلاة والصوم والحج والزكاة. البنية النفسية مختلفة. يرى أن الله يعمل وحده، علاقته بالله عز وجل. الله خلقه لجنة عرضها السماوات والأرض. مرة قال لي واحد يعني حب ينتقد كلام أقوله دائماً أن المؤمن سعيد في الدنيا. قال لي كيف سعيد؟ والله لا يختلف عن غيره إطلاقاً، هيك أقسم بالله. وأنا بجلسة فيها شيء 40-50 شخص، قلت له إذا واحد عنده 8 أولاد ودخله 4000 ليرة ما بيكفوا 4 أيام، وبيته بالإجرة، وعليه دعوة إخلاء، ومريض، كيف وضعه هذا؟ قال لي صعب جداً. قلت له عنده عم ما عنده أولاد ومالك 500 مليون ليرة ومات بحادث فجأة، ال500 مليون لمن؟ لهذا الفقير، وريثه الوحيد هو، لكن حتى قبض المبلغ خلال سنة، وثائق وبراءات ذمة ومعاملة معقدة، معاملة المواريث. لماذا في هذا العام قبل أن يقبض قرشاً واحداً هو أسعد الناس؟ ما قبض شيء، بس صار معهم 500 مليون، دخل بالوعد، موعود ب500 مليون. كلما رأى سيارة فارهة جداً سأشتري مثل هذه السيارة، وكلما رأى بيتاً رائعاً سأشتري مثل هذا البيت. الله قال أفمن وعدناه وعداً حسناً فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين. المؤمن لأنه الله وعده بالجنة، وعده بجنة عرضها السماوات والأرض. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. لأن الله وعده هذا الوعد فهو راض عن الله، وهذا الوعد بالجنة يمتص كل متاعب الدنيا. واضح تمام؟ فلذلك أحد أسباب سعادة المؤمن الله وعده بالجنة، وأمرك مع الله، والله رحيم وعادل وحكيم، ما بيتخلى عنك، هو يدافع عنك. وإذا كان الله معك فمن عليك، وإذا كان الله عليك فمن معك، ويا رب ماذا فقد من وجدك، وماذا وجد من فقدك. ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشف عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون فانتقمنا منهم. فسيدنا موسى اجتهد أنه لما خرج من البحر يا رب أرجعه بحراً لئلا يلحقنا. فالله عز وجل حكيم، أبقاه طريقاً يبساً حتى أغرى فرعون أن يتبع موسى. فلما أغراه وتبعه ووصل إلى منتصف البحر رجع البحر بحراً، فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. الله هو القوي، والناس كلهم في قبضته، والأقوياء في قبضته، والطغاة في قبضته، لكن الطغاة عصي بيد الله. علاقتك ليست معهم ولكن مع من يملكهم وهو الله. هذا معنى قول أحد الأنبياء الكرام سيدنا هود: فكيدوني جميعاً ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين،
والصلاة والسلام على سيدنا محمد.

0: الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آسرنا ولا تؤسر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
1: هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.
2: هذه إذاعة القرآن الكريم في عمان. استمعنا معكم أيها الإخوة إلى برنامج تفسير القرآن الكريم، وقدمه فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
3: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
4: مدارس أكاديمية راف. راف بيئة تعليمية وتربوية متكاملة، اهتمام حقيقي بكل طالب وطالبة. راف ببرنامجيها الوطني والدولي ونظام بيتك من الروضة وحتى الثانوية للذكور والإناث. مدارس أكاديمية راف بتوسعتها الجديدة لتحتضن أحلام أبنائكم. عمان، الجامعة الأردنية طلوع نيفين بعد إشارة المعلومات الجنائية 0786-45-12. راف، المدرسة التي تليق بأبنائكم.
5: شركة الباشا للتجارة والاستثمار أبو عبد الشامي وأولاده، الوكيل الحصري لمكيفات جريت في الأردن. إذا عندك مشروع صغير أو كبير بده تكييف مركزي، أو إذا عندك بيت أو سوبر ماركت أو مول أو شركة وبدك تركب كونديشن، مكيفات جريت اختيارك الذكي لكل المشاريع. قوة بالأداء وأعلى نسبة بالتوفير بأسعار منافسة، خدمات مميزة ما بعد البيع. مكيفات جريت، الكفالة الأقوى بالمملكة، متخصصون بجميع قطع غيار الأجهزة الكهربائية وغرف التبريد. مكيفات جريت، متوفرة بأحجام وأشكال وألوان تناسب الذوق الرفيع. مكيفات جريت، شارع مكة دخلة أم السماق، وتم افتتاح فرعنا الجديد في سحاب مقابل المدينة الصناعية. نتشرف بزيارتكم. تليفون 06-55-40-500.
6: قبل ما تختار شكل المطبخ لازم تختار مين رح يصنعه، لأنه الفرق الحقيقي في جودة الخامات ودقة التنفيذ والاهتمام بكل تفصيل. في مطابخ العاصمة بننفذ مطابخ تجمع بين الجمال والعملية لتبقى أنيقة من أول يوم ولسنوات طويلة. مطابخ العاصمة، حيث يلتقي جمال التصميم بالجودة والإتقان. عمان، المقابلين، شارع الحرية مقابل مطعم الديوان اليمني 0796-52-702. مطابخ العاصمة، زيارة واحدة تكفي لتعرف الفرق.
7: عام دراسي جديد يبدأ بحقيبة تستحقها، حقائب براود من العلب للحقائب. الوكيل الرسمي لحقائب براود وفيرتكس الأصلية، جودة عالمية، تصميم عصرية وراحة تدوم. ولأننا واثقون من جودة منتجاتنا، جميع الحقائب مكفولة طوال العام الدراسي. لا تفوت الفرصة، اطلبها الآن من العلب للحقائب أو من جميع أسواق المملكة. زورونا على فيسبوك أو تواصلوا معنا على 0794-12342 أو 0739-54-359. حقائب فيرتكس وبراود، من العلب للحقائب.
8: خبر عاجل لأهالي طلاب التوجيه جيل 2010. منصة وتد التعليمية عاملين عرض على باكج المواد الوزارية الأربعة بسعر 90 دينار وأقساط ميسرة بدفعة أولى 10 دنانير فقط. بيقدر الطالب يحجز الباكج ويبلش دراسة. مع كل باكج الطالب رح يحصل على نظام ضرب 6 التعليم الذكي، بالإضافة إلى هدية الباكج الذهبي ودوسيات التأسيس مجانا. لا تفوت فرصة الانطلاق مبكرا مع المنصة اللي خرجت آلاف المتفوقين والأوائل. سجل اليوم لتكون من أوائل المملكة. في الأعداد محدودة 079-54-31.

0: 740.
1: أكاديمية تزكية، صرح علمي مميز. تعلن مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الوطني والدولي IG عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد. كادر تعليمي وإشرافي مميز لجميع المراحل من الروضة وحتى التوجيه، صفوف بمساحات واسعة، مختبرات علمية، ملاعب متعددة وغيرها من المرافق، حصص مخصصة للقرآن الكريم وبرنامج لغرس القيم، خصومات خاصة، مواصلات لجميع المناطق وخدمة انتظار للطلبة. عمان، الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي، 079-55-46-38. أفلح من زكاها.
2: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية، لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني، أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية، الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
3: الكلية الجامعية العربية للتكنولوجيا، كلية المجتمع العربي، وجهتك الأولى لبرامج البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية، الأوتوترونكس، إدارة الضيافة وفنون الطهي، وبرنامج الدبلوم الدولي بيتك في الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني، الألعاب والرسوم المتحركة، إضافة للدبلوم الشامل في الحقل الطبي والهندسي والفنون التطبيقية والعلوم المالية والإدارية وبرنامج اللغات والفندقي والسياحي وعلوم الرياضة. التخصصات الأكثر طلبا لسوق العمل والتجسير في الجامعات. نرحب بكم في رحاب كليتنا لنرف في الوطن بالكوادر المؤهلة المدربة. 06-53-42-181.
4: هل تبحث عن تعليم يصنع المستقبل؟ تعليم راسخ وقيم أصيلة وآفاق عالمية. مدارس الحصاد التربوي في فروعها في البنيات وخلدة والزرقاء، نستقبلكم للتسجيل للعام الدراسي القادم في البرامج الوطنية والدولية والتعليم المهني بيتك. هاتف رقم 06-43-58. مدارس الحصاد التربوي، إيمان، علم، إبداع.
5: الحصاد، الحصاد، الحصاد.
6: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها إلكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع إلكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
7: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم ب25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.
8: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة تجمع بين التعليم المتقن والابتكار والبرامج الإثرائية، بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. مدارس الهدي المحمدي، طريق أبنائكم نحو الريادة والتميز. 079-13-69-192.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، إربد، طريق عمان السلط ومكي مول. عابدين بكل بيت موجودين.
1: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
2: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
1: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
2: نفسي فوارغ وروس وفتة تكون مرتبة.
1: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات بيوت.
2: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
1: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
3: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث جريلز.
4: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاما أضاءت بها شرق عمان. مدارس الوطن العربي الأولى في شرق عمان التي تحصل على اعتماد كامبريدج البريطاني. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معا نكتشف، معا نتعلم، معا نبدع. الجويسمي جبل الحديد، 0790-38-76. مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا اسألوا عنا. قديمين، ناشفين ومشققين، وبزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك؟ ماكسز بتوفر إطارات سبورت إي في بأحدث التكنولوجيا اللي بتتميز بتوفير الطاقة والثبات والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إي في الفائزة بشهادة ريدوت الألمانية وسيما شو الأمريكية وجائزة باريس للتصميم. الوكيل شركة الجهاد العالمية للإطارات، عمان أوتستراد عمان الزرقاء بعد محطة طبربور الرئيسية للباص السريع مقابل قاعات الفيصل. 06-400-33-44. ماكسز 100% جودة، خدمة وثقة.

0: وتفرح عينينا من باب البيت لو مشينا للمطبخ عغدا التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو يكلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: اهلا وسهلا فيكم اليوم وبنرحب بالشيف كرم. شيف شو بدك تستخدم مكونات بطبخه اليوم؟
2: طبعا زي ما بنستخدم بطبخات كل يوم منتجات كرم زمزم. يعني اذا حكينا عن زيت القلي بنحكي عن احد افخر انواع الزيوت الموجوده في الاسواق، اما اذا حكينا عن ارز كرم زمزم فما رح نوفي حقه. يعني للمنسف بجنن، للمقلوبه بشهي، وللمحاشي ما في مثله، ولا للمندي والكبسه والاوزي اوه الحديث يطول. وغير الرز لو حكينا عن الكاتشب ولا المعلبات بانواع بتروح حلقة اليوم بدون ما نطبخ إشي.
1: كرم زمزم تشكيلة واسعة من المنتجات الغذائية.
2: جميع منتجاتنا متوفرة في جميع الأسواق التجارية وفروع المؤسسة المدنية والمؤسسة العسكرية.
1: وين صافن يا زلمة؟
2: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
1: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
2: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
1: زورونا في معارضنا شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
2: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور. منذ سنوات قدمنا لكم أجود أنواع المكسرات والقهوة والبهارات. نقلنا تجربتنا بنفس الجودة التي تميزنا بها إلى مول الشعب. مطاعم، أدوات منزلية، ومدينة ألعاب. من محامص الشعب إلى مول الشعب نكبر معكم لنقدم لكم المزيد. عمان شارع الإذاعة والتلفزيون والعقبة مقابل مستشفى الأمير هاشم. محامص ومول الشعب، من الشعب إلى الشعب. اسمع جاي عبالي منسف، استنى عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة وبراهنك على الطعم. وهسا خبرني شو رأيك؟
3: فعلاً أطيب منسف باكله.
2: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية. لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان تلاع العلي دوار الواحة 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة بجانب

0: دارس الجزيرة الثانوية 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.
1: كل عظامي بتوجعني.
2: هاي وصفة طبية وسلامتك.
1: شو هذا يا دكتور؟ هذا مش دواء، انت كاتب عنوان.
2: هذا عنوان الدكتور للفرشات الطبية، بتتناول فرشة طبية 100% بتعالج الدس واوجاع الرقبة وبتراجعني وبتشوف.
1: فرشة بتعمل كل هذا؟ اصبح صدق المثل اللي بقول، بدك نومة هنية، فرشات الدكتور الطبية.
3: الدكتور للفرشات الطبية، وادي صقرة مقابل اشارة وادي صقرة، أوتوستراد الزرقاء مقابل مخابز جواد، شارع الجامعة الأردنية مقابل مفروشات لبنى، شارع الحرية، شارع مكة، دابوق مقابل محامص الشعب.
4: هاتف رقم 0378-1010-25.
5: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ سعد الغامدي.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ سعد الغامدي.

صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
2: مدارس أكاديمية راف. راف بيئة تعليمية وتربوية متكاملة، اهتمام حقيقي بكل طالب وطالبة. راف ببرنامجيها الوطني والدولي ونظام بيتك من الروضة وحتى الثانوية للذكور والإناث. مدارس أكاديمية راف بتوسعتها الجديدة لتحتضن أحلام أبنائكم. عمان، الجامعة الأردنية طلوع نيفين بعد إشارة المعلومات الجنائية 0786-45-12. راف، المدرسة التي تليق بأبنائكم.
3: شركة الباشا للتجارة والاستثمار أبو عبد الشامي وأولاده، الوكيل الحصري لمكيفات جريت في الأردن. إذا عندك مشروع صغير أو كبير بده تكييف مركزي، أو إذا عندك بيت أو سوبر ماركت أو مول أو شركة وبدك تركب كونديشن، مكيفات جريت اختيارك الذكي لكل المشاريع. قوة بالأداء وأعلى نسبة بالتوفير بأسعار منافسة، خدمات مميزة ما بعد البيع. مكيفات جريت، الكفالة الأقوى بالمملكة، متخصصون بجميع قطع غيار الأجهزة الكهربائية وغرف التبريد. مكيفات جريت، متوفرة بأحجام وأشكال وألوان تناسب الذوق الرفيع. مكيفات جريت، شارع مكة دخلة أم السماق، وتم افتتاح فرعنا الجديد في سحاب مقابل المدينة الصناعية. نتشرف بزيارتكم. تليفون 06-55-40-500.
4: قبل ما تختار شكل المطبخ لازم تختار مين رح يصنعه، لأنه الفرق الحقيقي في جودة الخامات ودقة التنفيذ والاهتمام بكل تفصيل. في مطابخ العاصمة بننفذ مطابخ تجمع بين الجمال والعملية لتبقى أنيقة من أول يوم ولسنوات طويلة. مطابخ العاصمة، حيث يلتقي جمال التصميم بالجودة والإتقان. عمان، ألم قابلين، شارع الحرية مقابل مطعم الديوان اليمني 079-56-92-702. مطابخ العاصمة، زيارة واحدة تكفي لتعرف الفرق.
5: عام دراسي جديد يبدأ بحقيبة تستحقها، حقائب براود من العلب للحقائب. الوكيل الرسمي لحقائب براود وفيرتكس الأصلية، جودة عالمية، تصميم عصرية وراحة.

0: تدوم. ولأننا واثقون من جودة منتجاتنا، جميع الحقائب مكفولة طوال العام الدراسي. لا تفوت الفرصة، اطلبها الآن من العلب للحقائب أو من جميع أسواق المملكة. زورونا على فيسبوك أو تواصلوا معنا على 079-74-12342 أو 079-54-53-9. حقائب فيرتكس وبراود، من العلب للحقائب.
1: خبر عاجل لأهالي طلاب التوجيه جيل 2010، منصة وتد التعليمية عاملين عرض على باكج المواد الوزارية الأربعة بسعر 90 دينار وأقساط ميسرة بدفعة أولى 10 دنانير فقط. بيقدر الطالب يحجز الباكج ويبلش دراسة. مع كل باكج الطالب رح يحصل على نظام ضرب 6 التعليم الذكي، بالإضافة إلى هدية الباكج الذهبي ودوسيات التأسيس مجانا. لا تفوت فرصة الانطلاق مبكرا مع المنصة اللي خرجت آلاف المتفوقين والأوائل. سجل اليوم لتكون من أوائل المملكة. في الأعداد محدودة. 079-54-31-740.
2: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية، لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني. أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرب، المندي، الكبسة، المطبق والشاي العدني والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية. الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
0: الكلية الجامعية العربية للتكنولوجيا، كلية المجتمع العربي، وجهتك الأولى لبرامج البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية، الأوتوترونيكس، إدارة الضيافة وفنون الطهي، وبرنامج الدبلوم الدولي بيتك في الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني، الألعاب والرسوم المتحركة، إضافة للدبلوم الشامل في الحقل الطبي والهندسي والفنون التطبيقية والعلوم المالية والإدارية، وبرنامج اللغات والفندقي والسياحي وعلوم الرياضة. التخصصات الأكثر طلبا لسوق العمل والتجسير في الجامعات. نرحب بكم في رحاب كليتنا لنرفع الوطن بالكوادر المؤهلة المدربة. 06-53-42-181.
3: هل تبحث عن تعليم يصنع المستقبل؟ تعليم راسخ وقيم أصيلة وآفاق عالمية. مدارس الحصاد التربوي في فروعها في البنيات وخلدة والزرقاء. نستقبلكم للتسجيل للعام الدراسي القادم في البرامج الوطنية والدولية والتعليم المهني بيتك. هاتف رقم 06-43-58. مدارس الحصاد التربوي، إيمان، علم، إبداع.
4: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم ب 25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.
5: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها إلكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع إلكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
6: مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. إذا كنت تعاني من ألم الديسك والجلطات الدماغية، إذا كنت تعاني من الإصابات الرياضية وأثرها على حركتك الطبيعية، إذا كان لديك طفل يعاني من إعاقة وبحاجة إلى تأهيل، وإذا كنت تتألم بعد إجراء العمليات ولديك أيضا إعاقة حركية، مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. العلاج عن طريق اليد بطرق احترافية ومهنية بأقل وقت ممكن. مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي بإدارة الدكتور محمد خليل عبد القادر، شارع الحرية، هاتف 06-402-88-99. معتمدون لشركات التأمين.
7: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة تجمع بين التعليم المتقن والابتكار والبرامج الإثرائية، بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. مدارس الهدي المحمدي، طريق أبنائكم نحو الريادة والتميز. 079 13

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، إربد، طريق عمان السلط ومكي مول. عابدين بكل بيت موجودين.
1: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
2: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
1: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
2: نفسي فوارغ وروس وفت تكون مرتبة
1: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
2: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
1: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
3: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث جريلز.
4: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاما أضاءت بها شرق عمان. مدارس الوطن العربي الأولى في شرق عمان التي تحصل على اعتماد كامبريدج البريطاني. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معا نكتشف، معا نتعلم، معا نبدع. الجويسمي، جبل الحديد، 0790-38-36-78. مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا اسألوا عنا. قديمين، ناشفين ومشققين، وبزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك؟ ماكسز بتوفر إطارات سبورت إي في بأحدث التكنولوجيا اللي بتتميز بتوفير الطاقة والثبات والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إي في الفائزة بشهادة ريد دوت الألمانية وسيما شو الأمريكية وجائزة باريس للتصميم. الوكيل، شركة الجهاد العالمية للإطارات، عمان أوتستراد عمان الزرقاء بعد محطة طبربور الرئيسية للباص السريع مقابل قاعات الفيصل. 06-400-33-44. ماكسز 100% جودة، خدمة وثقة.

0: بيت لو مشينا للمطبخ عغدل التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو يكلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: وين صافن يا زلمة؟
2: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
1: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
2: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللمينيت.
1: زورونا في معارضنا شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
2: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور.
1: أهلا وسهلا فيكم اليوم وبنرحب بالشيف كرم. شيف، شو بدك تستخدم مكونات بطبخة اليوم؟
2: طبعا زي ما بنستخدم بطبخات كل يوم، منتجات كرم زمزم. يعني إذا حكينا عن زيت القلي بنحكي عن أحد أفخر أنواع الزيوت الموجودة في الأسواق، أما إذا حكينا عن أرز كرم زمزم فما رح نوفي حقه. يعني للمنسف بجنن، للمقلوبة بشهي، وللمحاشي ما في مثله، ولا للمندي والكبسة والأوزي. أوه الحديث يطول. وغير الرز لو حكينا عن الكاتشب ولا المعلبات بأنواع بتروح حلقة اليوم بدون ما نطبخ إشي.
1: كرم زمزم، تشكيلة واسعة من المنتجات الغذائية.
2: جميع منتجاتنا متوفرة في جميع الأسواق التجارية وفروع المؤسسة المدنية والمؤسسة العسكرية. أكاديمية تزكية، صرح علمي مميز. تعلن مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الوطني والدولي IG عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد.

0: كادر تعليمي وإشرافي مميز لجميع المراحل من الروضة وحتى التوجيه، صفوف بمساحات واسعة، مختبرات علمية، ملاعب متعددة وغيرها من المرافق، حصص مخصصة للقرآن الكريم وبرنامج لغرس القيم، خصومات خاصة، مواصلات لجميع المناطق وخدمة انتظار للطلبة. عمان الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي 079-55-46-38. أفلح من زكاها. منذ سنوات قدمنا لكم أجود أنواع المكسرات والقهوة والبهارات، نقلنا تجربتنا بنفس الجودة التي تميزنا بها إلى مول الشعب، مطاعم، أدوات منزلية ومدينة ألعاب. من محامص الشعب إلى مول الشعب، نكبر معكم لنقدم لكم المزيد. عمان شارع الإذاعة والتلفزيون والعقبة مقابل مستشفى الأمير هاشم. محامص ومول الشعب، من الشعب إلى الشعب. اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة وبراهنك على الطعم. وهسا خبرني شو رأيك؟
1: فعلا أطيب منسف باكله.
0: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاع العلي، دوار الواحة 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة، بجانب مدارس الجزيرة الثانوية 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.
2: هنا مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان، نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة عاما بعد عام، مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي العربي الهاشمي الأمين. اللهم صل على سيدنا محمد في كل وقت وحين، وحتى ترث الأرض ومن عليها، وأنت خير الوارثين. أيها الإخوة والأخوات، أيها المستمعون الأحبة، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم في برنامج دين ودنيا. وينفذ هذه الحلقة على الهواء مباشرة زملائي سعد الدبوبي وعمر الكركي، من الهندسة الإذاعية نداء الرمامنة، من المراقبة الرئيسة الإشراف العام الزميل الدكتور معارك حياصات، ومن وراء الميكروفون محدثكم زايد نواف الدويري. فأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة، ويسرنا أن نرحب باسمكم بضيف استوديوهات الإذاعة الأردنية وإذاعة القرآن الكريم، فضيلة الدكتور محمد الغول المفتي الأسبق للدفاع المدني. فحياكم الله فضيلة الدكتور.
1: حياكم الله سيدي الدكتور زايد، أنت والمستمعين الكرام والقائمين على هذا البرنامج وإذاعتنا الحبيبة.
0: حياكم الله، يعطيكم العافية فضيلة الدكتور. وحلقة هذه اليوم ستكون حوارية مع فضيلة الدكتور محمد الغول، لنستفيد من علمه حول هذا الموضوع المهم، موضوع الأفراح والمناسبات الاجتماعية بين القيم الأصيلة والممارسات السلبية. ومن هذا المنبر نبارك للإخوة المستمعين وأبناء الشعب الأردني العزيز، الإخوة الكرام، من كان عنده مناسبة يعني تخرج من الجامعات أو مؤخرا الثانوية العامة، فمبارك لكم جميعا، ووفق الله أبناءكم لما فيه الخير، فحياكم الله. ولا تكاد أيها الإخوة والأخوات يعني حياة الناس تخلو من مناسبات يفرحون بها، فهنالك أفراح الزواج، نجاح الأبناء والتخرج كما هي هذه الأيام، مناسبات أخرى يعني مناسبات أفراح تشكل جزءا من حياة المجتمع وتاريخه وذاكرته. والله عز وجل جعل الفرح شعورا إنسانيا فطريا، ولأن الإنسان يحتاج إلى لحظات يعبر فيها عن امتنانه لله تعالى على نعمه، ويشارك الآخرين مشاعر السعادة والسرور. ولذلك لم يأتي الإسلام ليحاصر الفرح أو يضيق على الناس في مناسباتهم، بل أقر الفرح المشروع ودعا إلى إظهار النعمة وشكر المنعم سبحانه وتعالى. كما أن الأفراح تؤدي وظيفة اجتماعية مهمة، فهي تجمع الأقارب بعد طول انقطاع، وتفتح أبواب التواصل بين العائلات، وتقوي أواصر المحبة والتكافل، وتمنح المجتمع حالة من التلاحم والتراحم. بل إن كثيرا من الذكريات الجميلة التي تبقى في حياة الناس ترتبط بمناسبة سعيدة اجتمع فيها الأحبة والأقارب والأصدقاء. لذلك مع هذه الصورة المشرقة والبهية التي نعتز بها، تظهر حقيقة في بعض المجتمعات ممارسات وسلوكيات سلبية بدأت تتسلل إلى بعض المناسبات، فأثرت في هذه الرسالة وأضعفت مقاصدها، وأصبحت تستدعي وقفة تأمل ومراجعة، ليس من أجل محاربة الفرح، بل إنما من أجل المحافظة على جماله وأهدافه النبيلة. حياكم الله دكتور، يعني أسف على المقدمة هذه، يعني فقط أردت تأطير الموضوع للأخوة المستمعين حتى ندخل مع فضيلتكم في الحديث عنه إن شاء الله.
1: سيدي، لابد لكل يعني موضوع من نفحات وجمالية تضفي على الموضوع خيرا، وخير من يتحدث فيها دكتورنا.
0: أكرمكم الله سيدي، أنتم أستاذنا ونتعلم منكم كل خير إن شاء الله. يعني فضيلة الدكتور محمد الغول، وأنتم المفتي يعني الأسبق للدفاع المدني، وقد استفدنا من يعني من علمكم، ويعني عبر سنوات طويلة في الاستوديوهات الإذاعة الأردنية، اليوم نتحدث عن هذا الموضوع وهو موضوع الساعة. يعني ابتداء يعني الأفراح هي وسيلة لتعزيز الترابط الاجتماعي وصلة الأرحام. نتحدث عن هذه، عن ثمار هذه المناسبات الاجتماعية عندما تجمع الأسر والأقارب والأرحام في مكان واحد. تفضل دكتور.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأجمل التسليم على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بداية أتقدم بجزيل الشكر لك أخي الدكتور زايد الدويري،
0: حياكم الله سيدي،
1: ولذاعتنا الحبيبة الإذاعة الأردنية وإذاعة القرآن.

0: القرآن الكريم على هذه الاستضافة المباركة، وشكرا لهذا المنبر الذي يبث الخير دائما. يا سيدي اسمح لي في بداية هذا الحديث ونحن نتحدث عن المناسبات الطيبة والأفراح أن أرفع إلى مقام سيدي صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم، وإلى سيدتي صاحبة الجلالة الملكة رانيا، وإلى سمو الأميرة إيمان بمجيء الحفيدتين، أرزقوا بحفيدتين. نعم. تالا ورانيا. نعم. فنقول بارك الله بالموهوب وبارك هذا الخبر الطيب، ونبدأ بما سألتنا عنه. أول شيء، الفرح كما ذكرت في مقدمتك الطيبة هو مشروع، والله عز وجل يفرح. يعني إذا أخذنا لفظ الفرح، الله عز وجل يفرح، الذي خلق الفرح وخلق الفرحين أيضا هو يفرح. في الحديث أن الله عز وجل يفرح بتوبة عبده، فهذا أول تأصيل لموضوع الفرح. الفرح شيء فطري يحبه كل الناس وتكاد كل المخلوقات، يعني الحية.
1: نعم.
0: تحب الفرح. الفرح له مزايا كثيرة، إنه أول شيء إدخال السرور، سواء على الشخص المعني بهذا الفرح جاءه ما يفرحه، وسواء على إدخال الفرح والسرور على الآخرين، لأن الإنسان الطبيعي أو الإنسان صاحب الفطرة السليمة يفرح حتى بإدخال السرور على غيره، فإذا رأى السرور قد دخل عليهم فرح. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أدخلت السرور على إنسان، يعني أعطيته شيء وشعرت أنه كان كئيب أو كان حزين، ثم أدخلت السرور على قلب هذا الإنسان وشعرت بفرحه، فاطلب منه الدعاء، لأنه الآن أصبح مستجاب الدعاء.
1: نعم.
0: لك.
1: نعم.
0: فإدخال السرور سواء على الشخص نفسه أو على غيره هذا شيء من ديننا. الدين الإسلامي لا يتناقض مع موضوع الفرح، وأنه الإنسان يفرح والناس تفرح. بالعكس، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى من حفل للأنصار، كان عندهم زواج، فوجد الناس صامتون، يعني ما عندهم شيء، وكأنه
1: يبين
0: يعني مظاهر الفرح. فناداهم، يعني نادى إحدى زوجاته وقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل ألا قلتم أتيناكم فحيونا أتيناكم؟ يعني حتى أعطاهم إيش
1: مفاتيح
0: يعني.
1: نعم.
0: في أناشيد طيبة، واليوم يعني حتى إحنا بالأردن بس ما أخذنا النص من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، أخذنا زيه، يعني البدو والفلاحين وبعض الحضر، يعني لما بدهم عروس من دار بقول فرشنا الحوشي.
1: صحيح.
0: هاي نفس أتيناكم فحيونا أتيناكم.
1: صحيح.
0: نفس فرشنا الحوشي وهلنا ماجوشي والشمس أحرقتنا. هذه مظاهر فرح.
1: مظاهر فرح. نعم.
0: لكن هنا أردت من هذه النصوص، النص النبوي الشريف.
1: نعم.
0: والنص اللي أنا أتيت به من عادات وتقاليد بلدنا الحبيب الأردن.
1: نعم.
0: أردت أن أقف عند موضوع النصوص، إنه الفرح ما ينبغي أن يكون فيه ألفاظ فيها معصية، فالألفاظ منضبطة بالفرح
1: مشروعة. نعم.
0: مشروعة. هلا الفرح اللي بصير بين الناس هذا فيه يعني نوع من الارتياح، ولا من الذي يفرح؟ الذي يفرح إنه الأمور طيبة عنده وأموره ربنا بشره ببشارات. الفرح غالبا يكون بسبب نعمة من النعم. يعني ليش هو فرح؟ أول شيء الفرح الأكبر اللي بدنا نأكد عليه واللي بفرح القلوب والذي يفرح الله عز وجل، هو أن يخرج الإنسان من معصية إلى

0: طاعة، واحد ربنا هداه كان عاصي أو كان يعيش في ضلالة واهتدى، سواء عن طريق غيره، سواء يعني بأي سبب يسر الله له الهداية بأي طريق، فاهتدى هذا الإنسان، هذا يستحق الفرح أنه خرج من ضلالة
1: إلى هداية.
0: إلى هداية، هذا أكبر شيء أنه يفرح فيه الناس. يفرح هو أنه رب العالمين أخرجه من الضلالة إلى الهدى، ويفرح الآخرون سواء من أقربائه ومحبيه ومجتمعه أنه والله فلان ما شاء الله اهتدى بعد ما كان يعني عنده مشكلات معينة. الفرح الثاني والثالث والرابع الأفراح اللي بيفرحوا فيها الناس
1: الاجتماعية،
0: الاجتماعية، نعم. المناسبات، الزواج، الزواج نصف الدين، والزواج حثت عليه الشرائع السماوية وحثت عليه الشريعة الإسلامية، هذا الزواج فيه فرح. بعض الناس يقول لك يا أخي أنا ما بدي هذا الفرح، وأنتوا عليش فرحانين، وبيجيب 100 مأساة بتذكرها. يعني أنا بحب لما بتحدث إني أتحدث بشيء يمس
1: الواقع،
0: يعني
1: الواقع
0: واقع الناس.
1: الواقع، نعم.
0: يعني بتيجي مثلا واحدة بدها تحضر العرس لابن أخيها، لابن سلفها، لأي حدا من أقربائها، فبتتذكر كل اللي ماتوا من قرايبها في لحظة
1: هم تستحضرهم بالفرح،
0: تستحضرهم بهالفرح.
1: جمعهم.
0: يا ستي ما دام انك حزينة ومش قادرة تفرحي او مش قادرة تسيطري على حزنك، خلي الناس، اعطيها الناس فسحة
1: تفرح.
0: من نعم. الوقت انهم يفرحوا. كل الناس عندها آلام وعندها جراح وعندها ذكريات مؤلمة، لكن في الفرح حاول انك يعني يحاول الانسان انه يحتفظ فيها ويفرح مع هؤلاء الناس اللي هم بدهم يفرحوا ساعة من زمن. النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده جاريتين طفلات، فكان يغنين في البيت، بيغنن عند عائشة، فسمع أبو بكر رضي الله تعالى عنه الصوت، فقال ما هذا، مزامير في بيت النبي صلى الله عليه وسلم؟
1: صلى الله عليه وسلم.
0: فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم عيد، خلهم يفرحوا، عيد، يوم عيد،
1: يوم فرح،
0: يوم فرح، يوم عيد. فالرسول صلى الله عليه وسلم ما أنكر ذلك، والرسول صلى الله عليه وسلم يحمل هم الأمة، دخول الناس الإسلام والفتوحات وقائد دولة،
1: ملفات كثيرة
0: أمام النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك قال هو يوم عيد، خل الناس تفرح. النبي صلى الله عليه وسلم في موضوع الزواج قال أعلن النكاح، وهذا أخذ منه الإشهار.
1: إشهارنا.
0: موضوع الإشهار عند السادة المالكية، يعني جمهور العلماء لا يرون في الإشهار يعني أنه من أركان النكاح، لكن السادة المالكية اعتبروه ركن من أركان النكاح الإشهار. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أعلنوا النكاح واضربوا عليه بالغربال، الغربال اللي هو الدف،
1: الدف.
0: فأخذ الدف للفرح وأخذ الطبل للحرب، هذه مستثنيات
1: كرمزية.
0: نعم. نعم. فلما يقال دق الطبول الحرب، هون الدف أو الغربال هو بيشبه الغربال، الغربال معروف للناس اللي بيستخدموه، اللي هو بنخله فيه القمح والشعير وهذه المنتوجات الزراعية، يشبه هذا الغربال، يشبهه الدف. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن في الزواج أنه في فرح والناس بدها تفرح. فالفرح هون له ضوابط، الفرح أيضا بالنجاح، يعني مثال على ذلك مررنا في موضوع خريجين الجامعات وخريجين الثانوية العامة، وفرحنا لهؤلاء الناس.
1: صحيح.
0: بدك تفرح أنت، يعني من باب الأدب الديني أن يفرح الإنسان لأخيه، يفرح لنفسه ويفرح لأخيه. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، يعني مثل ما بتحب لنفسك حب للآخرين. يعني تخيل أنه هذا الشاب 4 سنوات في الجامعة، مصاريف وسفر وروحة وجي واغتراب عن أهله ونفقات ودراسة،
1: جهد ذهني
0: وجهد
1: وبدني ونفسي، صحيح.
0: لما بتخرج

0: يفرح أهله
1: أنه توج هذا الدول بنجاح.
0: نعم. توج بهذا النجاح.
1: نعم.
0: أول ما بيجيه يعني بعض الناس هو يعني في خريجين زيه كثير وين بده يتوظف، هاي بده يقعد عندك
1: يا أخي، بعطي نظرة سلبية شوي يعني أو بدي يقلص يعني الفرح. نعم.
0: يعني تقليص الفرح أو الكلام يعني المواقف الطيبة، رب كلمة قالت لصاحبها دعني.

0: فرح بنجاح،
1: نعم
0: الفرح بالشفاء، إنسان مريض ربنا شافاه وعافاه نفرح لهذا الشفاء، إنسان غائب له فترة طويلة أو كان مش مبين وين هو وظهر وعاد من غربته يفرح أهله، الناس أيضا تفرح لمثل هذا. فالفرح يا سيدي كما ذكرتم في مقدمتكم الطيبة ينمي أواصر المحبة بين الناس، ولأن هذا نوع من التكافل الاجتماعي في موضوع أنه يفرحوا جميعا لبعضهم البعض. أنا ما بدي تشاركني بس بالأحزان، الأحزان كل يحزن لأي مصيبة، ولكن أيضا الفرح من يشترك بهذا الفرح ينبغي أن يكون يشارك من قلبه لا من باب حسد. يعني بعض الناس إذا رأوا إنسان فرح أو عنده مناسبة خير يحسدونه على هذا الشيء، وقد يصل الحسد إلى العين وهذه مصيبة. فنحن نفرح ولكن بضوابط.
1: يعني اسمح لي دكتور فقط يعني بهذا التأطير قبل ما ندخل موضوع بعض أو الجانب الآخر من الصورة، لازلنا في الجانب الإيجابي المشرق، واسمح لي أنه أشرت قبل قليل لمثال أنه أحيانا بتخرج الشاب بكمل توجيهي بكمل جامعة والكل بفرح له، أحيانا تأتي نظرة سلبية، أشرت لموضوع مهم أنه يعني إيش بده يتخصص، إيش راح يتخرج، إيش راح يشتغل، الآن في مئات الألاف على طوابير الوظيفة. لكن أنا أريد فقط البعد الآخر الإيجابي من الصورة، وهو موضوع أنه مجتمعنا بهذه الـ يعني المظاهر الفرح هو حقيقة يعني يعزز يبني لبنات كثيرة. أول لبنة أنه يعزز ثقافة الإنجاز في المجتمع، أنه هذا إنجاز بالتوجيه بالجامعة بأي مرحلة عمرية في حياته هو أنجز. الأمر الثاني أنه هذا التقدير الاجتماعي له أثر إيجابي على الشباب، أنت لما المجتمع والأهل والأقارب كلهم يعني يجتمعوا ويعني يغنوا له ويقدروه ويعطوه هدايا، هذا يؤثر على نفسية الشباب ونوع من التقدير الاجتماعي. والأهم من ذلك هو أنه أسرنا هي فعلا بتضع بصمة بها، تشجع النجاح في المجتمع. كل هاي أواصر أو نقاط إيجابية لابد من تعزيزها، وإحنا مجتمعنا حقيقة بنعتز فيه أنه لما طلعت النتائج خاصة الثانوية العامة في إنجاز فعلا، معدلات عالية يعني معدلات عالية ونسب نجاح يعني متقدمة عن السنوات الماضية. فحقيقة هذا كله أثر بحاجة أنه ندعم الشباب ونعزز فيهم ثقافة الإنجاز، إذا دعمناهم في هذه المرحلة راح يتقدموا إن شاء الله في مراحل أخرى يخدموا بلدهم إن شاء الله.
0: سيدي أنت تتحدث عن التعزيز.
1: نعم،
0: التعزيز لا يأتي فقط يعني من الجهة المدرسة، احنا لو بدنا نشوف المؤسسات التربوية، المؤسسات التربوية الرئيسة منها أول واحدة الأسرة. هو قطعا الأسرة هي بذلت جهد،
1: صحيح،
0: قد يكون لا ينقص أو لا يقل جهدهم عن جهد التلميذ نفسه الطالب مثلا، إذا تحدثنا عن نجاح الطلبة سهروا معه ورأوه كالشجرة تنبت أمامهم يعني من صغره إلى متوسط إلى أن تخرج،
1: وأنفقوا عليه
0: وأنفقوا عليه وبذلوا جهود كبيرة
1: حتى ذهنيا انشغلوا،
0: استهلاك يعني أعصاب يعني استهلاك أعصاب كان عندهم. فهاي المؤسسة الأولى اللي هي مؤسسة الأسرة تعبت حتى تشوف هذا الولد. طبعا لما نقول الولد في لغتنا العربية يشمل الذكر
1: والأنثى
0: الابن والبنت. هذا الجهد يستحق لهؤلاء، يحق لهؤلاء الناس انهم يفرحوا. هذا واحد. الأسرة ما قصرت. هلا لو رأينا الجانب الآخر، لو هالأسرة ما اهتمت بهذا الشاب او الشابة وتركوه للحياة يعني توديه وتجيبه، بالنهاية قد يحصل عندنا مجتمع أو يكون عندنا جيل في انحراف في سلوكاته في طبائعه في تصرفاته في أي شيء، وبالتالي هذا الشيء رح يكون له أثر سلبي على المجتمع اللي بيعيش فيه، سواء المجتمع الضيق اللي هو الأسرة أو المجتمع الواسع أو اللي بيعيش البيئة اللي بيعيش فيها. فهذه الأسرة ينبغي أن تقوم بدورها. هاي الأسرة تستحق أن يقال لها مبروك وتفرح. المدرسة بذلت جهود، وزارة التربية والتعليم يعني من خلال الاجتهادات اللي قاعدة بتصير، تقسيم سنة تقسيم سنتين أو كذا،

0: أعتقد أن الخبراء في هذا المجال يهتمون بهذا الجانب حرصا منهم على أن يأخذوا بيد الطالب نحو الأفضل وبسبل أفضل، وهي النتائج السنة هذه يعني أظهرت أنه في جهد مبذول من المختصين في الوزارات المختصة وخاصة وزارة التربية والتعليم. المدارس والمعلمين لهم الشكر يعني، والإدارات المدارس، لأنها تبذل قصارى جهدها في سبيل إيصال يعني وتوفير البيئة التعليمية صحيح. المناسبة لهؤلاء. أيضا المسجد وهي مؤسسة تربوية لها دور في الدعاء والإرشاد والاهتمام بالجانب الأخلاقي، لأنه بدون أخلاقيات ما راح الولد هذا يهتم، لأنه لو انشغل في جوانب أخلاقية منحرفة ما وصل إلى ما وصل إليه من نتيجة مشرفة وحصل على هذا المعدل الطيب وهذا الإنجاز الرائع. فالمؤسسات الأخرى الفرعية من جمعيات ونوادي ونشاطات لها أيضا دور. هون كل هذه المؤسسات التربوية مجتمعة يحق لها أن يقال لها مبارك هذا الفرح. هلأ بيجي أشخاص دائما في ناس ينظروا إلى الجانب السلبي، الجانب السلبي أنت شو بدك بالتعليم، شو روح تعلم. التعليم أساس في كل شيء، لأنه حتى في القرآن الكريم أول ما نزل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ اقرأ، لأنه من خلال القراءة بيقدر يكون مهني، بيقدر يكون أكاديمي، بيقدر يكون في أي شيء من جوانب الحياة، لكن لابد أنه الإنسان هذا أن يتعلم.
1: نعم.
0: موضوع الفرح، الفرح مش بس لهذه المؤسسات ولأصحاب العلاقة، الفرح للمجتمع كله،
1: الوطن كله.
0: لأنه للوطن كله صحيح. لأنه يعني أحيانا لما بتحدثوا عن بعض دول، لا أريد أن أذكر أسماء هنا من على منبركم، ولكن يعني معروفة إحصاءات دولية، لما بيقولوا يعني النسب الأميين أو الأمية، نسبة الأمية عالية في بلد ما، هذا تخلف، لكن نسبة التعليم لما تكون عالية في أي بلد هذا يعني التقدم والحضارة
1: والإنجاز
0: ومجتمع يعني
1: يهنى بهذا الإنجاز،
0: يفرح الوطن، يفرح بشبابه. يعني التهاني اللي موجودة والتبريكات، حتى أعلى يعني موقع في هذا البلد وهو سيدي صاحب الجلالة يفرح بنتائج الثانوية العامة ويبارك فيها، ويفرح للخريجين ويكون في رعايات ملكية صحيح. يعني سمو ولي العهد وزوجته سمو الأمير رجوة راحوا على الجامعة التقنية وخرجوا الطلبة، رفع لمعنوياتهم،
1: منجز وطني
0: يعني نعم. هذا الشيء،
1: هذا بعد
0: الحرص، هذه نعم. الفرحة نعم. هذه الفرحة وإدخال السرور على هؤلاء الناس، هذا الفرح كله لأنه يرون من نتائجه الطيبة التي تفرد على المجتمعات بالخير والبركة. فدائما يكون الإنسان إيجابي، لا يكون سلبي في موضوع المباركات والفرح وإظهار مظاهر الفرح في هذه المناسبات اللي بتمر على وطننا وعلى مجتمعنا وعلى أسرنا.
1: نعم، بارك الله فيكم فضيلة الدكتور. يعني هذه الصورة الإيجابية للفرح سواء من جانب تأصيل شرعي كما تفضلتم أو حتى من جانب مجتمعي نعيشه. لكن دكتور الآن اسمح لي، يعني في بعض الأحيان الآن في الجانب الآخر من يعني من ما يقابل من الصورة المشرقة، هنالك من باب الإنصاف يقتضي حقيقة أن نتوقف عند بعض المظاهر أو الظواهر التي حقيقة دكتور يعني شعوريا أو لا شعوريا بدأت تفرض نفسها على واقعنا على بعض المناسبات، سواء بالتخرج سواء بالزواج بالمناسبات الاجتماعية، وحتى يعني تقف الجهات المختصة ومنها الجهات الأمنية أنه توجه ملاحظات وتنبيهات أنه يا إخوة افرحوا لكن بضوابط، لأنه هذا يؤثر على سير الفرح ويعرقل الجوانب أخرى في الحياة. الآن دكتور دعنا نتناولها، يعني وأصبح يعني الحديث عن هذه المظاهر ضرورية اجتماعية وتربوية، وهي دكتور والله بصراحة المظاهر كثيرة، لكن أنا اسمح لي أبدأ بمسألة أحيانا عندما تتحول هذه المناسبة من رسالة محبة وأواصل وتقوية روابط إلى ساحة مقارنة وتنافس، فبالتالي أنه يعني أصبح الموضوع السؤال أنه كيف نظهر أكثر من غيرنا. بالتالي أشرتم قبل قليل لموضوع الحسد، أحيانا بيكون فيه تكاليف كثيرة يعني على أصحاب الفرح، فبالتالي يعني

0: تأتي أنه من حيث أنه الموضوع المادي، موضوع الإسراف، التفاخر بالمكان، بالقاعات، التنافس في المظاهر، المقارنة الاجتماعية. أحيانا الإنسان بيستدين ومن حقه أن يفرح، لكن يعني إسراف والتكاليف مرهقة تؤثر سلبا على هذا الموضوع دكتور، وهذا منهي عنه شرعا أصلا. تفضل سيدي.
1: أول إشي يزداد فرحنا بزيادة لما يكون مثلا لو أخذنا من أنواع الفرح نجاح الطلبة، إنه في فقير جاب معدل عالي، يجب إنه يفرحوا كل الناس مع هذا الإنسان
0: صحيح.
1: وساعدوه ويقفوا إلى جانبه. هلا هذا الفقير الأب والأم والأسرة الكبيرة يدركوا ما معنى الحياة وقديش وعندهم ظروفهم وكذا، لكن الابن أو البنت لا يدركوا هذا الشيء، لأنه بشوف غيره
0: غيره.
1: من الناجحين من زملائه شو سووا، والله ليش ما عملتوا لي مثله، فبينقلب الفرح تبعه إلى حزن. من الذي أحزنه؟ أحزنه غني أو مقتدر سوى فرح يعني أكثر من اللازم،
0: هو من حقه، لكن
1: حقه يفرح،
0: ممكن بالغ نوعا ما يعني.
1: لكن نحن نتحدث عن الإسراف.
0: إسراف.
1: يعني يا ريت إنه كل غني صار عنده مناسبة فرح وكذا يسأل أولاده اللي كانوا معه بالصف من هالفقراء اللي نجحوا، وبطريقة ما يسوي لهم حفلة من غير يعني إيذاء ومن غير من، لأنه إذا أتبعت بالمن هو الأذى صارت باطلة وصار في إثم. يا ريت إنه يكون الاحتفالات هذه مقبولة ضمن المجتمعات اللي إحنا بنعيش فيها. يعني ممكن إنسان الله منعمه وتفضل عليه بزيادة، لكن كويس عدم التبذير يعني والإسراف، يكون شيء ضمن الحاجة ضمن احتفالات المجتمع، بحيث ما يكسر شعور وخاطر الطلبة الفقراء من المتفوقين. أيضا في شيء أكثر، في طلبة ما يعني ما حالفهم الحظ، ما نجحوا لأي سبب، مرض بالامتحانات، صار عنده مشكلة في الامتحانات قبل الامتحانات، ظرف
0: حالة
1: عائلي،
0: وفاة،
1: حالة وفاة، أي
0: صحيح،
1: شيء، ما قدر يدرس وأثر على
0: أثر على إنجازه.
1: إنجازه، فبجوز إنه أخفق. فكمان إحنا بدنا نراعي شعور هؤلاء الناس اللي هو أهله والشخص نفسه، مراعاة الشعور هذا. فالإسراف في الاحتفالات كثيرة مش كويس، الإسراف في موضوع الطعام والشراب والحلويات الكثير كمان مش كويس. خلاص اللي جايين بتحلوا ومع السلامة وبباركوا وبدعوا له بالخير. لكن الناس اليوم بعض العائلات عندها جوع، فهو لما بيجي ببارك وبشوف مثلا هالبطر الكثير في الأكل والشرب والأطعمة والحلويات، ببطل بدعي لك، بصير يقول وين كاين مخبي كل هالمصاري هاي، ما بيعطيناش نوكل، فبينقلب من مباركة إلى حسد، فبينقلب من مباركة إلى إيذاء، بينقلب إلى حقد، أشياء كثيرة. فخلي الإنسان يشوف حاله وين هو عايش، وسوي مثل الناس اللي عايش في مجتمعهم أو البيئة اللي هو
0: لذلك
1: يعيش
0: دكتور،
1: فيها.
0: هل هو من ناحية شرعية، تأصيل شرعي، هل يرتبط الفرح بالإسلام أو قيمة المناسبة بحجم الإنفاق؟
1: لا طبعا،
0: لا.
1: لا، هو حجم الإنفاق إذا كان مثلا بده يجي واحد غني، واحد من هالأغنياء، ونجح ابنه وقال اليوم والله بدنا ناخذ قاعة في قرية أو في منطقة أو النادي أو أي مكان أو جمعية، وبدنا نجمع كل اللي نجحوا ونسوي لهم حفلة كاملة كلياتهم،
0: جماعية، نعم.
1: ما في عندنا مشكلة. لكن انت يعني طبل وغني وحفلة ما قامت ولا قعدت، والفقير او مجموعة من الفقراء ينظرون هم مش قادرين يجيبوا حبة حلو مشان يحلوا الناس اللي جاية تبارك لهم، هذا فيه إيذاء.
0: طب دكتور فضيلتك، الجانب الآخر الديون، يعني الذي يستدين
1: هو هذا اللي، من
0: يعني،
1: الذي يحتاج أن يستدين
0: وتأثيره
1: يا
0: على
1: سيدي؟
0: استقرار
1: الفقير الذي
0: الفقير.
1: يحتاج أن يستدين، ما الذي أجبره على الدين؟ هو الحرج اللي سببه
0: والمقارنة
1: ذلك
0: الاجتماعية.
1: الغني بالمقارنة الاجتماعية، والحرج اللي موجود عنده في البيت
0: صح
1: اللي هو الابن أو البنت اللي ناجح،
0: صح
1: فهو يعني وضعه في مكان يعني محرج اجتماعيا وماديا.
0: نعم.
1: فحتى لا نوصل الفقير إلى مثل هذه الحالة، ومشان دعاء الفقير يصلنا، فبدنا نكون معتدلين في ذلك
0: بالإنفاق.
1: وهذا لا يمنع أنك تفرح

0: ولكن باعتدال،
1: بتوسط. نعم،
0: بتوسط واعتدال.
1: طب فضيلتك الآن موضوع هو الفرح مشروع ويفرح قد ما بده مثل ما بلغتنا يعني، لكن موضوع أنه إزعاج الآخرين باسم الفرح، وخاصة لما يكون في أصوات مرتفعة، بتكون في سلوكيات مزعجة مع الإزعاج. فضيلة الدكتور يعني موضوع اللي هو المواكب اللي الأمن العام مشكورين الله يجزيهم الخير بنبهوا كل سنة على أنه موضوع المواكب اللي بتخالف وبتسكر الطريق والخروج من الناجحين وأقاربهم من السيارات ما يسبب الأذى وغيرها من المظاهر والسلوكيات التي يعني قد تحدث الضرر على الآخرين، سواء من إغلاق أو عرقلة الطريق، الضجيج المتأخر لآخر الليل، بعض المفرقعات، الإضرار بمرضى بكبار سن، أليس كل هذه يعني تعتبر من أنواع الإزعاج باسم الفرح دكتور؟
0: سيدي، أولا لفظ الإيذاء
1: نعم
0: محرم، يعني أي شيء فيه إيذاء للناس للمجتمعات هو محرم قطعا.
1: نعم.
0: هلا نفرد هذه الأعمال على موضوع الإيذاء. أول شيء أكيد الجيران راح يعذروا أي شخص عنده مناسبة فرح، راح يفرحوا معه.
1: نعم.
0: لأنه فرحهم واحد باعتبار إذا كان الجيران متحابين.
1: صحيح.
0: فالكل راح يفرح له.
1: نعم.
0: يعني بذكر لما كان يصير في أعراس بالقرى يطلوا كل الناس من الشبابيكهم أو من بلكوناتهم وصيروا يرموا على العرس، حلو كل واحد يصل عنده العريس الفاردة العريس بالزفة كانت صحيح. مشي ما هي زمان.
1: نعم. نعم.
0: فيصير يرمي حلو تعبيرا عن فرحه بهذه المناسبة.
1: نعم.
0: وشارك الجار أو
1: الكل
0: اللي بمر من هناك
1: الكل. صحيح.
0: فهذا ما في إزعاج، كانت الناس تفرح لأنه معروف أنه هالساعة بده يفرح فيها ساعة زمان. لكن موضوع أنه يستمر إلى آخر الليل وإلى وقت متأخر من الليل، بجوز في ناس بنام على أدوية، بجوز في ناس كبار في السن، بجوز في ناس مرضى
1: موظفين،
0: في ناس موظف بده يطلع على دوامه، بجوز في طبيب بده نام له ساعتين مشان عنده عملية 6 ساعات بده يجريها، في ظروف كثير للناس. فإزعاج الناس وإيذائهم محرم. أيضا انتزاع البركة، وهذه المصيبة الكبيرة. ألا لما إنسان بنزعج لأي سبب من الأسباب من هذه الأمور اللي هي المقلقات، ودعوته مستجابة، ختيار لا بطلع ولا بنزل، بس بسبح وبهلل وبصلي موجهينه على القبلة وبصلي، وسمع الإزعاج، أول شيء أول ما طلع الصوت شو فيه؟ قالوا والله ابن جيراننا فلان نجح، الله يوفقه، الله ينجحه، الله يبارك لهم. لهون ماشي الحال، امتد الإزعاج وزاد والسماعات اشتغلت لنص الليل، وحول الحج هذا بدعائه الله لا يبارك له
1: بعد أخرى حول. نعم.
0: هون المصيبة، بتقع المصيبة بعدم البركة، وقد يكون دعاء مثل هذا وهؤلاء الناس مستجاب. الإزعاج الثاني يا سيدي المواكب، يعني أنا بشكر وبهيب بإخواننا في الأمن العام وأقول زيدوا يعني موضوع التركيز على المواكب. المواكب أحيانا أنا من خلال خدمتي بتشرف الخدمة تشرفت في الدفاع المدني، أحيانا المواكب هاي بكون آخرها سيارة إسعاف. سيارة الإسعاف السائق والمسعف والمسؤول السيارة واللي هي البارامديك أو السيارة العادية على أعصابهم مشدودة، ومرافق المريض، والمريض بعده ثواني مش دقائق، بالثاني بعده متى
1: محجوزين وراء الموكب،
0: محجوزين بموكب. والشبيبة موقفين السير وبيدبكوا في الشارع وحاجزين السير وبصوروا، يعني هذا لا يقبله عقل ولا دين ولا أخلاق. بدك تحتفل مشيها. يعني الصين قديش عددهم يا سيدي؟ 1,400,000,000 يمكن.
1: نعم.
0: زادوا هسا
1: زادوا. نعم.
0: بجوز زادوا، أنا هذا رقم قديم. أنا شفت في الصين حفل زواج في الشارع، يعني موكب فاردة. فالصين 1,400,000,000,500,000 بني آدم، كيف اللي جايبين 4 سيارات لونهن واحد، لونهن أسود، والعريس والعروس راكبين بسيارة منهن، وال4 سيارات حاطين بالون أحمر على اليمين وبالون أحمر على الشمال على كل سيارة، عرفنا أنه هاي فاردة. يعني أكيد قبيلته هذا فوق 200,000 هذا العريس والعروس،
1: ربع مليون
0: ربع مليون. نعم. ومع ذلك طالعين ب4 سيارات وماخذين

0: العروس لا بزمروا ولا إشي، مشغلين فليشر وحاطين بالون أحمر على جنب السيارة، من اليمين واحد ومن الشمال واحد، وسيارات كلهن نوع واحد لونهن أسود، وهالعرسان وماشيين فارد مرتب
1: بدون أذى
0: ومحترمة،
1: أو ضرر للآخرين.
0: لا في أذى ولا في شيء، بوقفوا على الإشارة وماخذين يمينهم وماشيين بتوئدة وفاردة، وبتم الحفل سواء زواج أو كان فرح بالنجاح في الجامعة أو في الثانوية أو أي مناسبة. أما الطريقة اللي بتصير مثلا قبل أشهر، شفت أنا فاردة عرس على طريق خارجي بين المحافظات، ما بديش أذكر أي محافظات، أغلقوا الطريق، يا ساتر، نقول يبدو أنه في حادث، يبدو أنه في حادث، طلع في عرس ومسكرين خط حيوي بين محافظتين كبار. وبس أنه طبعا تدخل الأمن العام الله يجزاهم الخير، ويبدو حجزوا أول سيارتين كان مسكرات الشارع وعاملين
1: وفتحت الطريق،
0: وفتحت الطريق. هذا فيه إيذاء، وقد يتعرض العروسين، طبعا باللغة العروسين للذكر والأنثى،
1: وصارت
0: يتعرض إلى دعوة واحد مظلوم، واحد عنده شغل، واحد متأخر عن وظيفته، مريض بدهم وصلوه على المستشفى، مش بسيارة إسعاف، بجوز بسيارة عادية له مراجعة، ودعا عليهم، وين البركة؟
1: نزعت،
0: نزعت البركة من ولذلك لا تستغرب الطلاق المبكر، لا تستغرب ما يجيهم مش خلفة، لا تستغرب انه بيتهم ما يكونش فيه سعادة،
1: قد تكون بدعاء، يعني
0: بدعاء واحد ظلم
1: سلبي
0: بالضبط. في حين لو انهم ماشيين وما شاء الله عنهم، كل واحد بمر بيقول الله يبارك لهم.
1: احيانا دكتور يعني بعض مواقع الفرح، وهذا موجود، يكون بجانب المستشفى، يعني بجانب المستشفى يكون هنا موقع الفرح، وهذه الممارسات تشاهد، يعني فما بالك انه يكون مستشفى كامل فيه اللي في الاي سي يو واللي عنده عمليه
0: ويحتاج الى راحه،
1: او يحتاج الى راحه واهله متوترين حوله،
0: يا سيدي،
1: بالتالي يعني هذا تحدي اخر.
0: حتى يشعر الانسان مع الاخرين، نعم، يجب ان يضع نفسه في مكانهم. يعني يا بتحط حالك محل المريض، يا اما محل المرافق للمريض،
1: مشروع منضبط
0: بالضبط، حتى يدعو له الناس بالخير والبركة. المفرقعات، المفرقعات يعني هي أقل مصيبة من إطلاق العيارات النارية، لكن إنها تنترك لبعد الساعة 11 والساعة 12 بالليل والساعة 1 بالليل وبلش يفقع، يعني هذا مش معقول ومش مقبول، وهذا أيضا فيه إيذاء والإيذاء حرام. خلي يا سيدي هذه مشان الأنوار، مجرد ما غابت الشمس صارت في عتم شوي ببينن، فبلش فيهن، أما بعد الساعة 12 وبعد الساعة 1 هذا فيه إيذاء للناس. فالفرح يحتاج إلى دعاء. طبعا الفرح ينبغي أن يكون منضبط بالأدب والأخلاق، فلما يكون ما في أدب ولا أخلاق، سبب الفرح نعمة من النعم التي أنعم الله عز وجل على الفرح فيها، الفرحان هذا إيش سبب؟ إجته نعمة، نجح له حدا، عنده زواج، ربنا شافى له مريض، مغترب عاد، أي سبب، هذه نعم، إجاله مربح في تجارة، هذه نعم، هذه النعم يقابلها الشكر، الشكر لله عز وجل. إذا الناس محرم، فإذا ما قابلها بعدم الشكر فهي مهددة بالمحق وعدم البركة.
1: صحيح.
0: يعني نجح ابنه في الثانوية وعمل كل هالاحتفالات وكل الجيران دعوا عليه بسبب الإزعاج، الابن هذا ما راح يتوفق في الجامعة ولا راح يتوفق في حياته، راح يصير له مشكلات، لأنه رب دعوة. يعني أحد السجناء انسجن هو والده، ويبدو أنهم كانوا يعيشون في عز، فبيسأل يعني الابن، بيسأل الأب، قل له شو جابنا لهون يا أبوي، إحنا كنا وكنا وكنا. قال يا بني هذه دعوة مظلوم سرت إلى الله بليل، وصلت ربنا وما علمنا، علمها الله ولم نعلمها، جابتنا لهون.
1: الله أكبر.
0: فدائما الدعاء خطير، سهام الليل،
1: سهام، صحيح.
0: فبدل ما يدعي علي خليه يدعو لي.
1: نعم،
0: يدعو لي.
1: فضيلة الدكتور، أيضا أشير، أنا اسمح لي أنه أشيد يعني بهذا المنبر أيضا في موضوع تعظيم شعائر الله. الكثير من أفراحنا نسبة كبيرة جدا أنه بيكون في وقت الأذان المغرب تحديدا، العشاء، أهل الفرح، يعني هذا موجود مجتمع الأردني،
0: بيطفوا
1: السماعات، وأحيانا

0: أحيانا بعض يعني البعض الآخر ما بيطفي. ففقط نحكي يعني قبل ما ننتقل للمحور الأخير موضوع تعظيم شعائر الله دكتور بهذه الأفراح الله يبارك فيك.
1: أول شيء بطمنك دكتور يعني غالبية الناس
0: موجود الحمد لله
1: الغالبية العظمى يمتثلوا لهذا الشيء يعني لما بينبهوهم في أذان
0: الحمد لله
1: بطف
0: هذا نشيد به
1: الحمد لله لأنه مش معقول أذانهم بيغنوا
0: أو ممكن مرات ينسوا يعني أو ما حد
1: إلا يطلع حد يعني الخير في أمتي موجود يعني أي حد بذكرهم بينتبهوا لهذا الشيء وهذا يعني شيء طيب. لكن بالنسبة للإخوة الغافلين هذه مشكلة يعني الله عز وجل واذكر ربك إذا نسيت فقد ينسوا من الفرحة وهذا هنا بدي أوقف عند بعض النقاط بالأفراح مثلا في الزواج تجدها بنت محترمة ومتجلبة ومحتشمة ما شاء الله عنها يوم الزواج ولا هم ملبسينها لباس يعني متبرجة وبتيجي على الكبار بالسن الناس الحج يعني حجية أمها والحجية أبوها مصلين قانتين عابدين وكذا يا جماعة قال خلها تفرح
0: يقروا هذا
1: خلها تفرح مو اليوم فرح لا يا عم انتوا 20 سنة وانتم مربينها تربية فاضلة ومسترة تيجوا اليوم هيك
0: خلال ساعة
1: نشر خلال ساعة طيب افرض واحد منكم مات وهو عاصي افرض هي لا سمح الله او اي واحد من يعني انتهى اجله ينتهي اجله على
0: معصية
1: على خاتمة مثل هذه لا يجوز فما بدكوا البركة ما بدكوا ربنا يبارك
0: تعظيم
1: شعائر الله في كل الظروف في كل الظروف في الفرح انه ما يكون الفرح يعني مفرط ما يكون الفرح فيه يعني مبالغات كبيرة لدرجة انه الانسان ينسى القيم والاخلاق وشعائر الله
0: نعم.
1: شعائر الله موجودة في كل لحظة وفي كل حين
0: نعم.
1: واذكر ربك إذا نسيت يعني في ناس إذا دخل على حفل خلص نسي أنه في صلاة وفي صيام في تقوى وفي تسبيح وفي تهليل هون هذه اللحظة لحظة غضب يعني إذا كل الموجودين غفلوا عن ذكر الله فهم معرضين
0: اسمح لي دكتور
1: معرضون للغضب
0: فضيلتك أشيد من هذا المنبر أيضا بتابعت على وسائل التواصل الاجتماعي وأكيد حضرتك والأخوة الكرام اللي يسمعونا كان في تخريج احدى الجامعات الاردنيه خلال الايام الماضيه يعني كان على الشاشه الرئيسيه قطعوا التخريج وقالوا الان موعد الاذان ورفع الاذان فحقيقه انا اشيد بمثل هذه المظاهر المجتمع الاردني مؤسساتنا التربويه اللي يعني هذه مجرد هذه رساله الى تعظيم شعائر الله وهذا رساله الى الجيل اللي قاعد بتخرج فحقيقه نريد مثل هذه المظاهر نعززها مجتمعنا هذا شيء طيب دكتور
1: هذا الشيء
0: نعم.
1: يعني يجرنا إلى شيء من معدنه لا يستغرب.
0: لا يستغرب
1: قد يكون في دول كثيرة هذا الشيء ممنوع
0: محظور
1: محظور شو نعم. توقف أنت تخريجك أو تأذن وكذا
0: نعم.
1: لكن هذا البلد الهاشمي اللي سنبقى نعتز بقيادته
0: سلالة نبوية نعم
1: ونعتز بقيادته وتوجيهاته اللي بينسجم شوف قديش انت اشدت وكثيرون اشادوا واكيد جاء شكر لرئيس
0: أكيد
1: الجامعه
0: أكيد
1: واشيد بهذا العمل
0: نعم.
1: لكن في غير هذا البلد قد يكون هذا محظور لكن هذا البلد شيء من معدنه لا يستغرب يا سيدي فهذا بلدنا
0: الحمد لله
1: بلد قيادته
0: الحمد لله سيدي
1: ولذلك يعني احنا نعتز ببلدنا وقيادتنا وإن شاء الله
0: فيها تعظيم شعائر الله على المستوى الوطني والكلي والمجتمعي الله
1: نعم
0: يبارك
1: نعم.
0: دكتور في المحور الأخير اسمح لنا آخر 5 دقائق أشرت أنا يعني أخذت إشارة من فضيلتك كنت تحكي عن الصين أنه بالون أحمر وسيارة سوداء وما كانوا مسكرين الطريق والشارع كيف نحول أفراحنا إلى يعني نزرع ثقافة البساطة في الأفراح الغني يعني على جميع المستويات نريد ثقافة بساطة بدون هذه المظاهر الإسراف والتبذير والمظاهر المزعجة أعطينا حلول هيك بسيطة من هذه الأمثلة اللي بتشوف حضرتك يعني سافرت وشوفت يعني مثل هذه المظاهر كيف نزرع ثقافة الانبساطة ضمن إطار شرعي وسلوكي في المجتمع
1: أول شيء يا سيدي الكبير كبير يعني أحدهم جلس في مقعد قالوا له يعني أنت لازم تقعد هناك في مقعد قال المقعد يكبر حيثما أكون بعض الناس بكون عنده ضعف أو عدم ثقة بنفسه فبيسوي البهرجة هاي يعني بده يسوي حفلة في الصالة الفلانية يعني. وبالفندق الفلاني وبكذا في نقص هل البساطة مطلوبة وأنا أهيب بالأولياء الأمور و

0: موضوع العنوسة بالنسبة للزواج الآن، السبب التكاليف
1: والمظاهر هذه
0: والتكاليف هذه سببها
1: والمطالب
0: المظاهر. يعني
1: والمقارنات.
0: لو طلعنا من هاي المظاهر كان كل الشباب تيسرت أمورهم، وأكيد الشابات مع هذا التوجه. المظاهر هاي الكثير والتنافس، يعني أول شيء أنه رب العالمين بده يسأل، يعني واحد عنده 500 ضيف مثلا،
1: نعم،
0: ليش يسوي أكل وطعام لـ2000 بني آدم وكبكب الباقي وكلياته روح هدر؟ هذا بده ينسأل عنه أمام الله عز وجل، لأنه في ناس جياع ما بتلاقي هذه النعمة، وهذه النعمة مهددة بالانقراض في حال التعامل معها بهذه الطريقة.
1: صحيح.
0: فإحنا البساطة مطلوبة، يعني شو داعي إنه أهل قرى بيطلعوا من قريتهم على المدن مشان يروح يسووا حفل بصالة؟ العريس والعروس من نفس القرية،
1: قرية كاملة بصراحة.
0: بنفس القرية كاملة بتروح بسياراتها وبني آدمينها وكذا على صالة كلياتها، يعني قد
1: كان في مخاطر على الطريق
0: ومخاطر وحوادث
1: يعني
0: ومش عارف شو، وادفع تكاليف. انا يعني بلاش يزعلوا علي اصحاب الصالات، اللي محتاج للصاله او قريب منها يستخدمها، لكن شو داعي؟ خلص صلع عروس اتجهزت واجن قراباتها غنن لها في هالدار تبعهم، يزفوها على هالعريس عند داره ومع السلامه، وبهالقرية يمشوا لهم شوي هيك يلفوا بهالسيارات من غير ازعاج للناس ومن غير مسابقات ومن غير تشحيط ومن غير يعني فعاليات، يمشوا بهدوء وكذا، الناس تدعي لهم بتبارك لهم ومع السلامة. فليش تأمنك تروح تطلع من قرية على المدينة مشان حاجز بالصالة؟ ومتى؟ مرات تكون الحجز من الساعة 9 أو من الساعة 10 إلى 12 بالليل. يعني هذول بدهم يروحوا الساعة 12 على القرى تبعهم، بجوز ينام هذا على الطريق السائق، وبجوز الله أعلم سيارة تخرب، لأنه سياراته كمان مش كثير بعض الإخوة. فهذه البهرجة كلياتها بدنا فعلا لابد من برامج من خلال منبركم هذا نلاقي لها حلول، ونمشي على البساطة، ونحقق حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أقل كنا مؤونة أكثر كنا بركة.
1: بارك الله فيكم،
0: بدنا البركة.
1: الله يجزيكم خير. يعني دكتور، نهاية الحلقة، تبقى الأفراح من أجمل صور الحياة الإنسانية، وهي حقيقة حاجة اجتماعية ونفسية وتربوية لا يستغني عنها الناس، غير أن مسؤوليتنا جميعا أن نحافظ على رسالتها الحقيقية، وأن نجعلها وسيلة للمحبة والتواصل والشكر، لا باب للإسراف أو التفاخر أو الضرر بالآخرين. وعندما ننجح في ذلك فإننا نصنع أفراحا أجمل وأسر أكثر استقرار وفيها بركة، ومجتمعات أكثر تماسك ورحمة. كل شكر والتقدير لفضيلة الدكتور محمد الغول، المفتي الأسبق للدفاع المدني، على ما أطرتم فضيلتكم حول موضوع الأفراح بين يعني النظرة التأصيلية الشرعية وبين المسؤولية الاجتماعية وبعض السلوكيات التي تظهر في أفراح. كل شكر دكتور،
0: شكرا
1: نفع الله بكم.
0: سيدي شكرا لكم،
1: سعيدين بوجودكم دكتور.
0: شكرا لإذاعتنا الحبيب،
1: بارك الله فيكم. اللهم ضع في أرض الأردن بركاتها وزينتها وسكنها وأمنها، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، وأدم عليه الفرحة والسرور والهدوء والاستقرار، وعلى سائر بلاد المسلمين. كل شكر أيضا لزملاء فريق العمل سعد الدبوبي وعمر الكركي، من الهندسة الإذاعية نداء الرمامنة، المراقبة الرئيسة، الإشراف العام الزميل الدكتور معارك حيصات. وهذه تحية مني محدثكم زايد نواف الدويري، أستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع ولا تخفى عليه الطلائع، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وإلى الملتقى في حلقة جديدة.
2: دين ودنيا.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
2: مدارس أكاديمية راف. راف بيئة تعليمية وتربوية متكاملة، اهتمام حقيقي بكل طالب وطالبة. راف ببرنامجيها الوطني والدولي ونظام بيتك من الروضة وحتى الثانوية للذكور والإناث. مدارس أكاديمية راف بتوسعتها الجديدة لتحتضن أحلام أبنائكم. عمان، الجامعة الأردنية طلوع نيفين بعد إشارة المعلومات الجنائية 0786-45-12. راف، المدرسة التي تليق بأبنائكم.
3: شركة الباشا للتجارة والاستثمار أبو عبد الشامي وأولاده.

0: أدو الوكيل الحصري لمكيفات جريت في الأردن. إذا عندك مشروع صغير أو كبير بده تكييف مركزي، أو إذا عندك بيت أو سوبر ماركت أو مول أو شركة وبدك تركب كونديشن، مكيفات جريت اختيارك الذكي لكل المشاريع. قوة بالأداء وأعلى نسبة بالتوفير بأسعار منافسة، خدمات مميزة ما بعد البيع. مكيفات جريت، الكفالة الأقوى بالمملكة، متخصصون بجميع قطع غيار الأجهزة الكهربائية وغرف التبريد. مكيفات جريت متوفرة بأحجام وأشكال وألوان تناسب الذوق الرفيع. مكيفات جريت، شارع مكة دخلة أم السماق، وتم افتتاح فرعنا الجديد في سحاب مقابل المدينة الصناعية. نتشرف بزيارتكم. تليفون 06-55-40-500. قبل ما تختار شكل المطبخ لازم تختار مين رح يصنعه، لأنه الفرق الحقيقي في جودة الخامات ودقة التنفيذ والاهتمام بكل تفصيل. في مطابخ العاصمة بننفذ مطابخ تجمع بين الجمال والعملية لتبقى أنيقة من أول يوم ولسنوات طويلة. مطابخ العاصمة، حيث يلتقي جمال التصميم بالجودة والإتقان. عمان المقابلين، شارع الحرية مقابل مطعم الديوان اليمني، 0796529702. مطابخ العاصمة، زيارة واحدة تكفي لتعرف الفرق. عام دراسي جديد يبدأ بحقيبة تستحقها، حقائب براود من العلب للحقائب. الوكيل الرسمي لحقائب براود وفيرتكس الأصلية، جودة عالمية، تصميم عصرية وراحة تدوم. ولأننا واثقون من جودة منتجاتنا، جميع الحقائب مكفولة طوال العام الدراسي. لا تفوت الفرصة، اطلبها الآن من العلب للحقائب أو من جميع أسواق المملكة. زورونا على فيسبوك أو تواصلوا معنا على 0794712342 أو 0739545359. حقائب فيرتكس وبراود، من العلب للحقائب. أكاديمية تزكية، صرح علمي مميز. تعلن مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الوطني والدولي IG عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد. كادر تعليمي وإشرافي مميز لجميع المراحل من الروضة وحتى التوجيه، صفوف بمساحات واسعة، مختبرات علمية، ملاعب متعددة وغيرها من المرافق، حصص مخصصة للقرآن الكريم وبرنامج لغرس القيم، خصومات خاصة، مواصلات لجميع المناطق وخدمة انتظار للطلبة. عمان الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي، 0795546438. أفلح من زكاها.
1: خبر عاجل لأهالي طلاب التوجيه جيل 2010، منصة وتد التعليمية عاملين عرض على باكج المواد الوزارية الأربعة بسعر 90 دينار وأقساط ميسرة بدفعة أولى 10 دنانير فقط. بيقدر الطالب يحجز الباكج ويبلش دراسة. مع كل باكج الطالب رح يحصل على نظام ضرب 6 التعليم الذكي، بالإضافة إلى هدية الباكج الذهبي ودوسيات التأسيس مجانا. لا تفوت فرصة الانطلاق مبكرا مع المنصة اللي خرجت آلاف المتفوقين والأوائل. سجل اليوم لتكون من أوائل المملكة في الأعداد محدودة. 0794531740.
2: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية، لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني. أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرب، المندي، الكبسة، المطبق والشاي العدني والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين، شارع الحرية، الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 0798011163. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
0: الكلية الجامعية العربية للتكنولوجيا، كلية المجتمع العربي، وجهتك الأولى لبرامج البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية، الأوتوترونكس، إدارة الضيافة وفنون الطهي، وبرنامج الدبلوم الدولي بيتك في الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني، الألعاب والرسوم المتحركة، إضافة للدبلوم الشامل في الحقل الطبي والهندسي والفنون التطبيقية والعلوم المالية والإدارية وبرنامج اللغات والفندقي والسياحي وعلوم الرياضة. التخصصات الأكثر طلبا لسوق العمل والتجسير في الجامعات. نرحب بكم في رحاب كليتنا لنرفع في الوطن بالكوادر المؤهلة المدربة. 06-53-42-181.
3: هل تبحث عن تعليم يصنع المستقبل؟ تعليم راسخ وقيم أصيلة وآفاق عالمية. مدارس الحصاد التربوي في فروعها في البنيات وخلدة والزرقاء، نستقبلكم للتسجيل للعام الدراسي القادم في البرامج الوطنية والدولية والتعليم المهني بيتك. هاتف رقم 06-43-58. مدارس الحصاد التربوي، إيمان، علم، إبداع.

0: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها إلكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع إلكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
1: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35 ألف يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم ب 25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06 523 23.
2: مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. إذا كنت تعاني من ألم الديسك والجلطات الدماغية، إذا كنت تعاني من الإصابات الرياضية وأثرها على حركتك الطبيعية، إذا كان لديك طفل يعاني من إعاقة وبحاجة إلى تأهيل، وإذا كنت تتألم بعد إجراء العمليات ولديك أيضا إعاقة حركية، مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. العلاج عن طريق اليد بطرق احترافية ومهنية بأقل وقت ممكن. مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي بإدارة الدكتور محمد خليل عبد القادر، شارع الحرية، هاتف 06 402 88 99. معتمدون لشركات التأمين.
3: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة تجمع بين التعليم المتقن والابتكار والبرامج الإثرائية، بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة. إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة. خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. مدارس الهدي المحمدي، طريق أبنائكم نحو الريادة والتميز. 079 13 69 192.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، إربد، طريق عمان السلط ومكي مول. عابدين بكل بيت موجودين.
1: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
2: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
1: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
2: نفسي فوارغ وروس وفت تكون مرتبة
1: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
2: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
1: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسا تفضل ومنشوف وبتذوق.
3: مشاوي الليث، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث جريلز.
4: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاما أضاءت بها شرق عمان. مدارس الوطن العربي الأولى في شرق عمان التي تحصل على اعتماد كامبريدج البريطاني. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معا نكتشف، معا نتعلم، معا نبدع. الجويسمي، جبل الحديد، 0790-38-78. مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا اسألوا عنا. قديمين، ناشفين ومشققين وبزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك؟ ماكسز بتوفر إطارات سبورت إي في بأحدث التكنولوجيا اللي بتتميز بتوفير الطاقة والثبات والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إي في الفائزة بشهادة ريد دوت الألمانية وسيما شو الأمريكية وجائزة باريس للتصميم. الوكيل، شركة الجهاد العالمية للإطارات، عمان أوتستراد عمان الزرقاء بعد محطة طبربور الرئيسية للباص السريع مقابل قاعات الفيصل. 06-400-33-44. ماكسز 100% جودة خدمة و

0: ثقة.
1: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
2: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
3: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبع الوطنية الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز نكهة البيت.
4: هل تبحث عن بيئة تصنع القادة أم مجرد مقعد دراسي؟ في أكاديمية ومدارس نجمة الفريد نحن لا ندرس المستقبل بل نصنعه، ونفتح لأبنائكم أفاقا عالمية لا تعرف الحدود ببرامجنا الوطنية والدولية وفي روضتنا المدهشة رحلة تعلم استثنائية تبدأ فيها الحكاية بشعارنا الراسخ فهم بتطبيق علم بتشويق. انضموا إلينا الآن واستثمروا في خصومات تصل إلى 30%. شارع الأردن 06-510-40-80. كيف

0: نتهنى وتفرح عينينا من باب البيت لو مشينا للمطبخ عغدا التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو يكلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: اهلا وسهلا فيكم اليوم وبنرحب بالشيف كرم. شيف شو بدك تستخدم مكونات بطبخه اليوم؟
2: طبعا زي ما بنستخدم بطبخات كل يوم منتجات كرم زمزم، يعني اذا حكينا عن زيت القلي بنحكي عن احد افخر انواع الزيوت الموجوده في الاسواق، اما اذا حكينا عن ارز كرم زمزم فما رح نوفي حقه، يعني للمنسف بجنن، للمقلوبه بشهي، وللمحاشي ما في مثله، ولا للمندي والكبسه والاوزي اوه الحديث يطول. وغير الرز لو حكينا عن الكاتشب ولا المعلبات بانواع بتروح حلقة اليوم بدون ما نطبخ إشي.
1: كرم زمزم تشكيلة واسعة من المنتجات الغذائية،
2: جميع منتجاتنا متوفرة في جميع الأسواق التجارية وفروع المؤسسة المدنية والمؤسسة العسكرية.
1: وين صافن يا زلمة؟
2: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
1: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
2: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
1: زورونا في معارضنا شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
2: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور.
3: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننتقل بكم الآن في بث حي ومباشر إلى رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان لتقديم الختمة القرآنية المنبثقة من مبادرة جلالة الملك المعظم بختم المصحف الشريف في مساجد المملكة، فإلى هناك.

كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر.

0: كنا معكم أيها الإخوة والأخوات في بث حي ومباشر من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان، حيث نقلنا الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك المعظم بختم المصحف الشريف في مساجد المملكة. إذاعة القرآن الكريم من عمان. إذاعة القرآن الكريم من عمان. نبقى الآن أيها الإخوة مع برنامج الكلمة الطيبة، ويقدمه فضيلة الدكتور زيد إبراهيم الكيلاني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشرف الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء، ونتكلم اليوم عن المال العام وخطورة وعظيم ذنب التعرض له والتلاعب فيه. نبدأ بقصة وحديث. رجل يصيبه سهم وهو مع النبي صلى الله عليه وسلم، قتل. قال الناس هنيئا له الشهادة، رجل أصابه سهم وهو مع النبي عليه الصلاة والسلام، فقالوا هنيئا له الشهادة، هذا استشهد، هذا الذي ظهر. وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم ينفي هذا الذي قاله الناس، بل ويقول لهم عليه الصلاة والسلام، علينا أن نستمع بدقة شديدة وأن نفتح قلوبنا وأن نتعظ وأن نخاف ونحذر. قال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده الشملة، يعني قطعة قماش، لتحترق عليه الآن في النار. شوف هاي قطعة القماش اللي صابوا سهم، السهم ما كان مقصود فيه، يعني مش معركة، صابوا سهم لم يكن مرميا عليه، قتل به، لكن المتبادر قالوا هذا خلص ما عليه ذنب. قال لا، عليه ذنب، وذنب بده يتحاسب عليه. قطعة قماش شملة، غلها، يعني غلها يعني اعتدى على المال العام، هذا الغلول، اعتدى على المال العام، غلها من المسلمين يوم خيبر، ما كان له حق فيها، أموال عامة اعتدى عليها. نعيد الحديث مرة أخرى، الشملة لتحترق عليه الآن في النار، غلها من المسلمين يوم خيبر. الذين استمعوا إلى هذا الحديث، إلى هذا الأمر، إلى هذا البيان، شعروا بالخطورة، فساروا يأتون بأموال بسيطة، بعضهم جاء بحبال، قال جاء بحبال، قال يا رسول الله أصبت يومئذ شراكين، قال إن لم ترجعهما، يقول له صلى الله عليه وسلم، لك مثلهما في نار جهنم.

نم حبلين، سامع قد ايه؟ حبلين قطعة قماش، فما باله بالذي يعتدي على مقدرات وطنه؟ له مدخر في نار جهنم كمثل الذي اعتدى، نسأل الله العفو والعافية. المال العام حق الجميع، من يعتدي على المال العام هو يعتدي على حق الجميع، على مقدرات الوطن، على قوة الوطن وعلى قوة الأمة. الذي يعتدي على المال العام يضعف وطنه، يضعف الجميع، هو يسرق وطنا ويضعف شعبا، وبالتالي يغري بنا عدوا. القضية مش قضية يا زلمة هي فارقة هالنتفة من هون، ما هي كلها بتاخد، يعني هي وقفت عليك. هذه فلسفة فاسدة، نظرية ضالة، هذه قواعد تهلك صاحبها في الدنيا والآخرة. وإن ضل من ضل، ما علاقتك بهم لتضل معهم؟ لا، احذر. المال العام، المقدرات، هذه قضية التلاعب بها يعني إضعاف الوطن وإضعاف الأمة وإضعاف الشعب وإغراء أعدائنا بنا. لذا تحترق عليه أمواله في نار جهنم من اعتدى على المال العام. ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. نستمع إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يفسر لنا هذه الآية. الحديث الأول: إن رجالا يتخوضون في مال الله. المال العام مال الله لأنه مال الجميع، فالمعتدي عليه يعتدي على حق الله وعلى حق الجميع. إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على الصدقة، يعني يذهب حتى يأتي بحق الفقراء والمساكين وما توزعه الدولة على مستحقه. جاء الآن في كما هو بالمصطلح المعاصر في شيء اسمه المحاسبة، من أين لك هذا؟ فجاء هذه الأموال التي جئت بها لمن؟ قال: هذا لكم وهذا لي، أهدي إلي. ممن أهدي إليه؟ أهدي إليه ممن ذهب إليهم ليقدر الأموال التي يجب أن يدفعوها. فقام صلى الله عليه وسلم على المنبر وحمد الله وأثنى عليه، فقال: ما بال عامل أبعثه فيقول: هذا لكم وهذا أهدي إلي، أفلا قعد في بيت أبيه أو في بيت أمه حتى ينظر أيهدى إليه أم لا؟ يعني أنت أخذت الهدايا من أشخاص في عليك وظيفة أن تقدر ما الواجب الذي عليهم، فأنت أعطيت حتى تتلاعب بالحكم الواجب التنفيذ. هذا اعتداء، اعتداء من جهتين، مما أخذته ومن الخطأ في التقدير الذي كان يجب أن تقدره. ثم قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده لا ينال أحد منكم منها شيئا إلا جاء به يوم القيامة يحمله على عنقه. الذي يعتدي على المال العام، الذي يعتدي على المقدرات، الذي يخوض في مال الله، سيحمل هذا المال على عنقه عذابا يوم القيامة. ثم ذكر صلى الله عليه وسلم أصناف من الأموال في ذلك الزمان مما كان يعتدى عليه. ذكر
بعير وذكر بقرة.

ذكر أصناف من الأموال، ذكر النقود وذكر الرقاع، يعني الأوراق والقرارات التي من خلالها يعتدى على المال العام. ثم قال: لا يأتي واحد حاله هذا ويقول يا رسول الله أغثني، لأن الإجابة لا أملك لك من الله شيئا قد بلغتك. ثم رفع صلى الله عليه وسلم يديه وهو يقول: اللهم هل بلغت؟ الله

ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. على كل من يعمل في العمل العام ويكون مال الدولة مال الناس جميعا، يكون حق الله بين يديه مستأمنا عليه، أن يكون في أعلى درجات الحرص عند التعامل مع هذا المال في أن يكون المال في مكانه، أن يحفظ، أن ينمى، أن لا يعتدى عليه. هذه أمانة سنسأل عنها جميعا بين يدي الله، والحمد لله ثقتنا عالية بكل زملائنا وكل مؤسساتنا، لكن لا بد من البيان عن خطورة مثل هذا الاعتداء وعن أثره التدميري في الدنيا وما ينتظر صاحبه من العذاب يوم القيامة. هؤلاء الذين يتخوضون في مال الله، يعبثون، يسرقون، يتلاعبون، لهم النار يوم القيامة. نسأل الله لنا ولكم العفو والعافية، وأن نكون من القوم الذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. وفي الختام نصلي ونسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، ونقول: رب اغفر لي ولوالدي، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، ولوالدينا جميعا ومشايخنا وعلمائنا وأزواجنا وذرياتنا وأصحاب الحقوق علينا، والحمد لله رب العالمين.

إذاعة القرآن الكريم من عمان، استمعنا أيها الإخوة والأخوات إلى برنامج الكلمة الطيبة، وقدمه فضيلة الدكتور زيد إبراهيم الكيلاني. إذاعة القرآن الكريم من عمان، وتأتيكم على موجة FM 93.1 في العاصمة عمان وما حولها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي العربي الهاشمي الأمين. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب المقام المحمود والحوض المورود والموصوف بالكرم والجود، من هو في الأرض محمد صلى الله عليه وسلم وفي السماء محمود. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد كما تجب الصلاة عليه وكما تنبغي الصلاة عليه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد كما تحب ويحب أن يصلى عليه. صل عليه حق قدره ومقداره في كل وقت وحين، وحتى ترث الأرض ومن عليها، وأنت خير الوارثين. أيها الإخوة والأخوات، أيها المستمعون الأحبة، أحييكم بتعيد إسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم مجددا عبر برامجنا لهذا اليوم. هذا اليوم الاثنين 17 من آب العام 2026، الرابع من ربيع الأول، ربيع المحبين لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، 1448 للهجرة. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. كل القلوب إلى الحبيب تميل، ومعي بهذا شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمدا صلى الله عليه وسلم صارت دموع العارفين تسيل. هذا رسول الله نبراس الهدى، هذا لكل العالمين رسول. يا سيد الكونين يا علم الهدى، هذا المتيم في حماك نزيل. لو صادفتني من لدنك عناية لأزور طيبة والنخيل جميل. هذا رسول الله هذا المصطفى، هذا لرب العالمين رسول.

هذا الذي رد العيون بكفه لما بدت فوق الخدود تسيل، هذا الغمامة ظللته إذا مشى، كانت تقيل إذا الحبيب يقيل، هذا الذي شرف الضريح بجسمه منهاجه للسالكين سبيل. يا رب يا رب إني قد مدحت محمدا فيه ثوابي وللمديح جزيل، صلى الله عليك يا علم الهدى، محن مشتاق وثار دليل، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تامة تنحل بها العقد وتنفرج بها الكرب وتنال بها الرقائب وحسن الخواتيم ويستسقى بوجهه الغمام، صلى الله عليه وسلم. اللهم رب المشعر الحرام ورب الركن والمقام ورب الحل والحرام، أبلغ منا لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم التحية والسلام. اللهم ضع في أرض الأردن بركاتها وزينتها وسكنها وأمنها، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا بحفظك وعنايتك ورعايتك. اللهم من أراد بأردننا خيرا فوفقه إلى كل خير، ومن أراد به غير ذلك فأشغله بنفسه ورد كيده إلى نحره. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، وتابع بيننا وبينهم بالخيرات برحمة منك يا أرحم الراحمين. هذه أجمل تحية من زملائي فريق العمل، سعد الدبوبي من الهندسة الإذاعية، الزميلة نداء الرمامنة من المراقبة الرئيسة، منى المجالي من التنسيق، والزميل أيضا رائد القطارن من التنسيق، والإشراف العام الزميل الدكتور معارك حياصات. وهذه تحية مني محدثكم زايد نواف الدويري.

إليك إله العرش أرفع حاجتي وأفضي بما عن كل خلقك أكتم إليك.

موت

فأطلعا شمسين، شمس سنا وشمس هدى معا، فجر أطل على الوجود، فأطلعا شمسين، شمس سنا وشمس هدى معا، قبس من

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد رحمه الله تعالى.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن

صدق الله العظيم، كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم، تلاها القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد رحمه الله تعالى.

صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتِ سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
2: مدارس أكاديمية راف. راف بيئة تعليمية وتربوية متكاملة، اهتمام حقيقي بكل طالب وطالبة. راف ببرنامجيها الوطني والدولي ونظام بيتك من الروضة وحتى الثانوية للذكور والإناث. مدارس أكاديمية راف بتوسعتها الجديدة لتحتضن أحلام أبنائكم. عمان، الجامعة الأردنية طلوع نيفين بعد إشارة المعلومات الجنائية 0786-45-12. راف، المدرسة التي تليق بأبنائكم.
3: شركة الباشا للتجارة والاستثمار أبو عبد الشامي وأولاده، الوكيل الحصري لمكيفات جريت في الأردن. إذا عندك مشروع صغير أو كبير بده تكييف مركزي، أو إذا عندك بيت أو سوبر ماركت أو مول أو شركة وبدك تركب كونديشن، مكيفات جريت اختيارك الذكي لكل المشاريع. قوة بالأداء وأعلى نسبة بالتوفير بأسعار منافسة، خدمات مميزة ما بعد البيع. مكيفات جريت، الكفالة الأقوى بالمملكة، متخصصون بجميع قطع غيار الأجهزة الكهربائية وغرف التبريد. مكيفات جريت، متوفرة بأحجام وأشكال وألوان تناسب الذوق الرفيع. مكيفات جريت، شارع مكة دخلة أم السماق، وتم افتتاح فرعنا الجديد في سحاب مقابل المدينة الصناعية. نتشرف بزيارتكم. تليفون 06-55-40-500.
4: قبل ما تختار شكل المطبخ لازم تختار مين رح يصنعه، لأنه الفرق الحقيقي في جودة الخامات ودقة التنفيذ والاهتمام بكل

0: بالتفصيل في مطابخ العاصمة. بننفذ مطابخ تجمع بين الجمال والعملية لتبقى أنيقة من أول يوم ولسنوات طويلة. مطابخ العاصمة، حيث يلتقي جمال التصميم بالجودة والإتقان. عمان المقابلين، شارع الحرية مقابل مطعم الديوان اليمني، 079-56-92-702. مطابخ العاصمة، زيارة واحدة تكفي لتعرف الفرق. مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. إذا كنت تعاني من ألم الديسك والجلطات الدماغية، إذا كنت تعاني من الإصابات الرياضية وأثرها على حركتك الطبيعية، إذا كان لديك طفل يعاني من إعاقة وبحاجة إلى تأهيل، وإذا كنت تتألم بعد إجراء العمليات ولديك أيضا إعاقة حركية، مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. العلاج عن طريق اليد بطرق احترافية ومهنية بأقل وقت ممكن. مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي بإدارة الدكتور محمد خليل عبد القادر، شارع الحرية، هاتف 06-402-88-99. معتمدون لشركات التأمين.
1: هل تبحث عن تعليم يصنع المستقبل؟ تعليم راسخ وقيم أصيلة وآفاق عالمية. مدارس الحصاد التربوي في فروعها في البنيات وخلدة والزرقاء، نستقبلكم للتسجيل للعام الدراسي القادم في البرامج الوطنية والدولية والتعليم المهني بيتك. هاتف رقم 06-43-58. مدارس الحصاد التربوي، إيمان، علم، إبداع.
2: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها إلكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع إلكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
3: عام دراسي جديد يبدأ بحقيبة تستحقها، حقائب براود من العلب للحقائب، الوكيل الرسمي لحقائب براود وفيرتكس الأصلية. جودة عالمية، تصميم عصرية، وراحة تدوم. ولأننا واثقون من جودة منتجاتنا، جميع الحقائب مكفولة طوال العام الدراسي. لا تفوت الفرصة، اطلبها الآن من العلب للحقائب أو من جميع أسواق المملكة. زورونا على فيسبوك أو تواصلوا معنا على 079-74-12342 أو 0739-54-539. حقائب فيرتكس وبراود، من العلب للحقائب.
0: أكاديمية تزكية، صرح علمي مميز. تعلن مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الوطني والدولي IG عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد. كادر تعليمي وإشرافي مميز لجميع المراحل من الروضة وحتى التوجيه، صفوف بمساحات واسعة، مختبرات علمية، ملاعب متعددة وغيرها من المرافق، حصص مخصصة للقرآن الكريم وبرنامج لغرس القيم، خصومات خاصة، مواصلات لجميع المناطق وخدمة انتظار للطلبة. عمان، الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي، 079-55-46-38. أفلح من زكاها.
4: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم ب25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23. هل تبحث عن بيئة تصنع القادة أم مجرد مقعد دراسي؟ في أكاديمية ومدارس نجمة الفريد، نحن لا ندرس المستقبل بل نصنعه، ونفتح لأبنائكم أفاقا عالمية لا تعرف الحدود ببرامجنا الوطنية والدولية. وفي روضتنا المدهشة، رحلة تعلم استثنائية تبدأ فيها الحكاية بشعارنا الراسخ، فهم بتطبيق، علم بتشويق. انضموا إلينا الآن واستثمروا في خصومات تصل إلى 30%. شارع الأردن، 06-510-40-80.

عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، إربد، طريق عمان السلط ومكي مول. عابدين بكل بيت موجودين. كيف

0: نتهنى وتفرح عينينا من باب البيت لو مشينا للمطبخ عغدا التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو يكلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية، لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني، أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية، الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
2: خبر عاجل لأهالي طلاب التوجيه جيل 2010، منصة وتد التعليمية عاملين عرض على باكج المواد الوزارية الأربعة بسعر 90 دينار وأقساط ميسرة بدفعة أولى 10 دنانير فقط. بيقدر الطالب يحجز الباكج ويبلش دراسة. مع كل باكج الطالب رح يحصل على نظام ضرب 6 التعليم الذكي، بالإضافة إلى هدية الباكج الذهبي ودوسيات التأسيس مجانا. لا تفوت فرصة الانطلاق مبكرا مع المنصة اللي خرجت آلاف المتفوقين والأوائل. سجل اليوم لتكون من أوائل المملكة في الأعداد محدودة. 079-54-31-740.
3: الكلية الجامعية العربية للتكنولوجيا، كلية المجتمع العربي، وجهتك الأولى لبرامج البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية، الأوتوترونكس، إدارة الضيافة وفنون الطهي، وبرنامج الدبلوم الدولي بيتك في الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني، الألعاب والرسوم المتحركة، إضافة للدبلوم الشامل في الحقل الطبي والهندسي والفنون التطبيقية والعلوم المالية والإدارية، وبرنامج اللغات والفندقي والسياحي وعلوم الرياضة. التخصصات الأكثر طلبا لسوق العمل والتجسير في الجامعات. نرحب بكم في رحاب كليتنا لنرف الوطن بالكوادر المؤهلة المدربة. 06-35-42-181.
4: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة تجمع بين التعليم المتقن والابتكار والبرامج الإثرائية، بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. مدارس الهدي المحمدي، طريق أبنائكم نحو الريادة والتميز. 079-13-69-192.
5: قديمين، ناشفين ومشققين، وبزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك؟ ماكسز بتوفر إطارات سبورت إي في بأحدث التكنولوجيا اللي بتتميز بتوفير الطاقة والثبات والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إي في الفائزة بشهادة ريد دوت الألمانية وسيما شو الأمريكية وجائزة باريس للتصميم. الوكيل شركة الجهاد العالمية للإطارات، عمان أوتستراد عمان الزرقاء بعد محطة طبربور الرئيسية للباص السريع مقابل قاعات الفيصل. 06-400-33-44. ماكسز 100% جودة، خدمة وثقة.
6: كل عظامي بتوجعني.
7: هاي وصفة طبية وسلامتك.
6: شو هذا يا دكتور؟ هذا مش دواء، انت كاتب عنوان.
7: هذا عنوان الدكتور للفرشات الطبية، بتتناول فرشة طبية 100% بتعالج الدس واوجاع الرقبة وبتراجعني وبتشوف.
6: فرشة بتعمل كل هذا؟ اصبح صدق المثل اللي بقول، بدك نومة هنية، فرشات الدكتور الطبية.
1: الدكتور للفرشات الطبية، وادي صقرة مقابل إشارة وادي صقرة، أوتوستراد الزرقاء مقابل مخابز جواد، شارع الجامعة الأردنية مقابل مفروشات لبنى، شارع الحرية، شارع مكة، دابوق مقابل محامص الشعب.
8: هاتف رقم 037-1010-25.
5: اسمع جاي عبالي منسف، استنى عرفت من وين اطلبه. لحمتهم بلدية لانها من مزارعهم الخاصة وبراهنك على الطعم. وهسه خبرني شو رأيك؟
9: فعلا اطيب منسف باكله.
5: مطاعم أصول

0: للضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاع العلي دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة، بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.
1: هنا مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان، نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا، وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة عاما بعد عام، مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.
2: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
3: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
4: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا، الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبعة الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
0: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاما أضاءت بها شرق عمان. مدارس الوطن العربي الأولى في شرق عمان التي تحصل على اعتماد كامبريدج البريطاني. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي، معا نكتشف، معا نتعلم، معا نبدع. الجويسمي، جبل الحديد، 0790-38-36-78. مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا، اسألوا عنا.
5: وين صافن يا زلمة؟
0: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
5: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
6: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك.
0: العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
5: زورونا في معارضنا، شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية،
0: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور.
7: مستمعين الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان. إذاعة القرآن الكريم من عمان، أيها الإخوة والأخوات، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ رعد الكردي.
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
9: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم، تلاها القارئ الشيخ رعد الكردي.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوتي الكرام، ننقل لحضراتكم الآن وعلى الهواء مباشرة من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في العاصمة عمان، وقائع الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك حفظه الله ورعاه لختم المصحف الشريف في مساجد المملكة.

0: صدق الله العظيم.
1: إخوتي الكرام، نقلنا لحضراتكم وعلى الهواء مباشرة من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان، وقائع الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك حفظه الله ورعاه لختم المصحف الشريف في مساجد المملكة.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
2: مدارس أكاديمية راف. راف بيئة تعليمية وتربوية متكاملة، اهتمام حقيقي بكل طالب وطالبة. راف ببرنامجيها الوطني والدولي ونظام بيتك من الروضة وحتى الثانوية للذكور والإناث. مدارس أكاديمية راف بتوسعتها الجديدة لتحتضن أحلام أبنائكم. عمان، الجامعة الأردنية طلوع نيفين بعد إشارة المعلومات الجنائية 0786-45-12. راف، المدرسة التي تليق بأبنائكم.
3: وين هالغيب يا رجل؟
4: آخ والله إني تعبت من اللف والدوران، وأنا بدور على شقة.
3: أنت دائما بتحب تغلب حالك، مش حكيت لك عن إسكانات ناصر حمدان؟ عنده شقق سوبر ديلوكس وبأعلى المواصفات والمساحة اللي بدك إياها.
4: بس أنا ما معي كاش.
3: يا رجل، إسكانات ناصر حمدان عنده ميزة الأقساط وبنفس سعر الكاش وبدون وساطة البنوك، وما بتدفع أي شيء زيادة وبتقسط على راحتك.
4: ريحتني، الله يريح بالك يا ناصر حمدان، فعلا إنه إسكانات ناصر حمدان بيت الأمان.
3: قسط قسط قسط مع إسكانات ناصر حمدان،
5: بيت الأمان. إسكانات ناصر حمدان، عمان مقابل مستشفى الجامعة الأردنية. تليفون 0799-337-337.
2: عام دراسي جديد يبدأ بحقيبة تستحقها، حقائب براود من العلب للحقائب، الوكيل الرسمي لحقائب براود وفيرتكس الأصلية. جودة عالمية، تصميم عصرية، وراحة تدوم. ولأننا واثقون من جودة منتجاتنا، جميع الحقائب مكفولة طوال العام الدراسي. لا تفوت الفرصة، اطلبها الآن من العلب للحقائب أو من جميع أسواق المملكة. زورونا على فيسبوك أو تواصلوا معنا على 079-74-12-342 أو 0739-54-359. حقائب فيرتكس وبراود، من العلب للحقائب.
6: شركة الباشا للتجارة والاستثمار أبو عبد الشامي وأولاده، الوكيل الحصري لمكيفات جريت في الأردن. إذا عندك مشروع صغير أو كبير بده تكييف مركزي، أو إذا عندك بيت أو سوبر ماركت أو مول أو شركة وبدك تركب كونديشن، مكيفات جريت اختيارك الذكي لكل المشاريع. قوة بالأداء وأعلى نسبة بالتوفير.

توفير بأسعار منافسة، خدمات مميزة ما بعد البيع، مكيفات جريت، الكفالة الأقوى بالمملكة، متخصصون بجميع قطع غيار الأجهزة الكهربائية وغرف التبريد، مكيفات جريت.

0: محطة جو بترول، إربد، شارع وصف التل، تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
1: ليست مجرد مساحات، بل أسلوب حياة يصنع بدقة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عنوان الفخامة في أدق التفاصيل، من السيراميك والبورسلان إلى الرخام والجرانيت، ومن الأدوات الصحية الراقية إلى المطابخ، أطقم الحمامات، المفروشات والإنارة. واليوم نقترب أكثر منكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عندما تختار الجودة فأنت تختار الاسم الأوثق. زورونا في فروعنا المقابلين شارع القدس، دابوق إشارة المواصفات والمقاييس، إربد، شارع وصف التل. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
2: هل تبحث عن بيئة تصنع القادة أم مجرد مقعد دراسي؟ في أكاديمية ومدارس نجمة الفريد، نحن لا ندرس المستقبل بل نصنعه، ونفتح لأبنائكم أفاقا عالمية لا تعرف الحدود ببرامجنا الوطنية والدولية. وفي روضتنا المدهشة، رحلة تعلم استثنائية تبدأ فيها الحكاية، بشعارنا الراسخ فهم بتطبيق، علم بتشويق. انضموا إلينا الآن واستثمروا في خصومات تصل إلى 30%. شارع الأردن، 06-510-40-80.
3: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف، بقصة نجاح أكثر من 35 عاما أضاءت بها شرق عمان. مدارس الوطن العربي الأولى في شرق عمان التي تحصل على اعتماد كامبريدج البريطاني. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي، معا نكتشف، معا نتعلم، معا نبدع. القويسمي، جبل الحديد، 0790-38-36-78. مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا، اسألوا عنا.
4: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية، لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني. أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية، الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
5: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
6: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
5: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم، وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
6: نفسي فوارغ وروس وفت تكون مرتبة
5: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات بيوت.
6: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
5: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
4: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث جريلز.
5: كل عظامي بتوجعني.
7: هاي وصفة طبية وسلامتك.
5: شو هذا يا دكتور؟ هذا مش دواء، انت كاتب عنوان.
7: هذا عنوان الدكتور للفرشات الطبية، بتتناول فرشة طبية 100%، بتعالج الدس وأوجاع الرقبة، وبتراجعني وبتشوف.
5: فرشة بتعمل كل هذا؟ أصبح صدق المثل اللي بقول، بدك نومة هنية، فرشات الدكتور الطبية.
4: الدكتور للفرشات الطبية، وادي صقرة مقابل إشارة وادي صقرة، أوتوستراد الزرقاء مقابل مخابز جواد، شارع الجامعة الأردنية مقابل مفروشات لبنى، شارع الحرية، شارع مكة، دابوق مقابل محامص الشعب.
8: هاتف رقم 037-1010-25.
9: اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة، وبراهنك على الطعم. وهسه خبرني شو رأيك؟
10: فعلا أطيب منسف باكله.
1: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاع العلي، دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة، بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية نكهة.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، إربد، طريق عمان السلط ومكي مول. عابدين بكل بيت موجودين.
1: هنا مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان، نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا، وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة عاما بعد عام، مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.
2: أهلا وسهلا فيكم اليوم، وبنرحب بالشيف كرم. شيف، شو بدك تستخدم مكونات بطبخة اليوم؟
3: طبعا زي ما بنستخدم بطبخات كل يوم، منتجات كرم زمزم. يعني إذا حكينا عن زيت القلي بنحكي عن أحد أفخر أنواع الزيوت الموجودة في الأسواق، أما إذا حكينا عن أرز كرم زمزم فما رح نوفي حقه. يعني للمنسف بجنن، للمقلوبة بشهي، وللمحاشي ما في مثله، ولا للمندي والكبسة والأوزي، أوه الحديث يطول. أو غير الرز لو حكينا عن الكاتشب ولا المعلبات بأنواع، بتروح حلقة اليوم بدون ما نطبخ إشي.
2: كرم زمزم، تشكيلة واسعة من المنتجات الغذائية.
3: جميع منتجاتنا متوفرة في جميع الأسواق التجارية وفروع المؤسسة المدنية والمؤسسة العسكرية.
4: مستمعين الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان. إذاعة القرآن الكريم من عمان، وتأتيكم على موجة FM 93.1 في العاصمة عمان وما حولها. اللهم احفظنا بالقرآن قائمين، واحفظنا بالقرآن قاعدين، واحفظنا بالقرآن راقدين، برحمة منك يا أرحم الراحمين. إخوة الإيمان، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ محمود خليل الحصري.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

أَوَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا. وَبِالْحَقِّ أَنْزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا.

0: فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

بئس الشراب وساءت مرتفقا.

واتخذ سبيله في البحر عجبا.

0: صحيحا.
1: صدق الله العظيم. أنصتنا خاشعين لتلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري. اللهم زيننا بزينة القرآن، وأكرمنا بكرامة القرآن، وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن برحمة منك يا أرحم الراحمين. هذه إذاعة القرآن الكريم في عمان.

صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. نبقى الآن أيها الإخوة والأخوات مع دعاء المساء، ويقدمه سماحة الشيخ عبد الحافظ ربطة، قاضي القضاء في المملكة الأردنية الهاشمية.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أمسينا وأمسى الملك لله عز وجل، والحمد لله، والكبرياء والعظمة لله، والخلق والأمر والليل والنهار وما سكن فيهما لله تعالى. أمسينا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وملة أبينا إبراهيم صلى الله عليه وسلم، وما أنا من المشركين. اللهم ما أمسى بنا أو بأحد من خلقك من نعمة فمنك وحدك لا شريك لك، لك الحمد ولك الشكر. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا مباركا. اللهم هذا إدبار نهارك وإقبال ليلك وأصوات دعاتك، اللهم فاغفر لنا يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا. اللهم وفق عبدك جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين لما فيه خير البلاد والعباد، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.
1: استمعنا أيها الإخوة والأخوات إلى دعاء المساء، وقدمه سماحة الشيخ عبد الحافظ ربطة، قاضي القضاء في المملكة الأردنية الهاشمية.
0: إذاعة القرآن الكريم من عمان.

اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي وفي بصري، أنت ربي ولا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك.

وعلى عهدك ووعدك ما استطعت. أبوء لك بنعمتك علي، وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت يا أرحم الراحمين. رب اكفني شر نفسي والعباد، وهب لي توبة، واهدني قبل انقضاء أجلي. دبر مصالحنا، واستر فضائحنا، واغفر قبائحنا يا غافر الزلل. ضيعت عمري في لهو وفي لعب، وفي فتور، وفي عجز، وفي كسلي، فإن لي فيك ظنا لم يزل حسنا، فعافني من أذى الأسقام والعلل. ربنا تقبل منا، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا واغفر لنا وارحمنا يا أرحم الراحمين.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ عبد الله باصفر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم، كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ عبد الله باصفر.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوتي الكرام، ننقل لحضراتكم الآن وعلى الهواء مباشرة من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في العاصمة عمان، وقائع الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك حفظه الله ورعاه لختم المصحف الشريف في مساجد المملكة.

إخوتي الكرام، نقلنا لحضراتكم وعلى الهواء مباشرة من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان، وقائع الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك حفظه الله ورعاه لختم المصحف الشريف في مساجد المملكة.

إذاعة القرآن الكريم من عمان وتأتيكم على موجة اف ام 93.1 في العاصمة عمان وما حولها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي العربي الهاشمي الأمين. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب المقام المحمود والحوض المورود والموصوف بالكرم والجود، من هو في الأرض محمد صلى الله عليه وسلم وفي السماء محمود. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد كما تجب الصلاة عليه وكما تنبغي الصلاة عليه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد كما تحب ويحب أن يصلى عليه. صل عليه حق قدره ومقداره في كل وقت وحين وحتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. أيها الإخوة والأخوات، أيها المستمعون الأحبة، أحييكم بتعيد إسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم مجددا عبر برامجنا لهذا اليوم. هذا اليوم الاثنين 17 من آب العام 2026، الرابع من ربيع الأول، ربيع المحبين لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، 1448 للهجرة. إن الله وملائكته يصلون على النبي،

0: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. كل القلوب إلى الحبيب تميل، ومعي بهذا شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمدا صلى الله عليه وسلم صارت دموع العارفين تسيل. هذا رسول الله نبراس الهدى، هذا لكل العالمين رسول. يا سيد الكونين يا عالم الهدى، هذا المتيم في حماك نزيل. لو صادفتني من لدنك عناية لأزور طيبة والنخيل جميل. هذا رسول الله هذا المصطفى، هذا لرب العالمين رسول. هذا الذي رد العيون بكفه لما بدت فوق الخدود تسيل. هذا الغمامة ظللته إذا مشى كانت تقيل، إذا الحبيب يقيل. هذا الذي شرف الضريح بجسمه منهاجه للسالكين سبيل. يا رب يا رب إني قد مدحت محمدا فيه ثوابي وللمديح جزيل. صلى الله عليك يا علم الهدى، محن مشتاق وثار دليل. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تامة تنحل بها العقد وتنفرج بها الكرب وتنال بها الرقائب وحسن الخواتيم ويستسقى بوجهه الغمام صلى الله عليه وسلم. اللهم رب المشعر الحرام ورب الركن والمقام ورب الحل والحرام، أبلغ منا لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم التحية والسلام. اللهم ضع في أرض الأردن بركاتها وزينتها وسكنها وأمنها، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا بحفظك وعنايتك ورعايتك. اللهم من أراد بأردننا خيرا فوفقه إلى كل خير، ومن أراد به غير ذلك فأشغله بنفسه ورد كيده إلى نحره. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، وتابع بيننا وبينهم بالخيرات برحمة منك يا أرحم الراحمين. هذه أجمل تحية من زملائي فريق العمل، سعد الدبوبي من الهندسة الإذاعية، زميلة نداء الرمامنة من المراقبة الرئيسة، منى المجالي من التنسيق، والزميل أيضا رائد القطارن من التنسيق، والإشراف العام الزميل الدكتور معارك حياصات. وهذه تحية مني محدثكم زايد نواف الدويري. إذاعة القرآن الكريم من عمان، وتأتيكم على موجة FM 93.1 في العاصمة عمان وما حولها. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا يا أرحم الراحمين. ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.
1: بسم الله.

صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان، نستمع الآن أيها الإخوة والأخوات إلى دعاء بصوت سماحة الشيخ أحمد الخضري كبير الواعظين في المملكة الأردنية الهاشمية.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد كما هو أهله، يا من لك الحمد حمدا أنت أهله، افعل اللهم بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله. اللهم أمنا بفضلك ورحمتك، اللهم تجل علينا باسمك الرحمن الرحيم الحليم العليم، وادفع البلاء عنا وعن بلاد المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى سائر إخوان الأنبياء والمرسلين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان، استمعنا أيها الإخوة والأخوات إلى دعاء بصوت سماحة الشيخ أحمد الخضري كبير الواعظين في المملكة الأردنية الهاشمية.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
2: اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين اطلبه. لحمتهم بلدية لانها من مزارعهم الخاصة وبراهنك على الطعم. وهسا خبرني شو رأيك؟
3: فعلا اطيب منسف باكله.
2: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاعل علي دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة، بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: بدك اشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
2: ما بدي اوصيكي يا امي، اختاري مطبخ كويس لانه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
3: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والاكسسوارات الاصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبع الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، اربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
4: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة تبدأ من التفاصيل، سيراميك، بورسلان، رخام وجرانيت، أدوات صحية راقية، مطابخ، حمامات، مفروشات وإنارة تكمل المشهد بأناقة. واليوم صرنا أقرب إليكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. زورونا في فروعنا. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش. منذ سنوات قدمنا لكم أجود أنواع المكسرات والقهوة والبهارات، نقلنا تجربتنا بنفس الجودة التي تميزنا بها إلى مول الشعب.

0: مطاعم، أدوات منزلية، ومدينة ألعاب. من محامص الشعب إلى مول الشعب، نكبر معكم لنقدم لكم المزيد. عمان، شارع الإذاعة والتلفزيون، والعقبة مقابل مستشفى الأمير هاشم. محامص ومول الشعب، من الشعب إلى الشعب.
1: مستمعين الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان. هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان، ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ بندر بليلة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.
4: ألف

0: اعبد ربك حتى يأتيك اليقين.
1: صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم، تلاها القارئ الشيخ بندر بليلة. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
2: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة. وما أنفقتم من

0: شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
1: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية، لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني. أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرم، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية. الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
2: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة تبدأ من التفاصيل: سيراميك، بورسلان، رخام وجرانيت، أدوات صحية راقية، مطابخ، حمامات، مفروشات وإنارة تكمل المشهد بأناقة. واليوم صرنا أقرب إليكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. زورونا في فروعنا. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
3: مستمعينا الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان. إذاعة القرآن الكريم من عمان، نبقى الآن أيها الإخوة مع الحديث الديني لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمه الله تعالى.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قال موسى لقومه: اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم. وقلنا إن هذه الآية لم تختلف في النسق مع سورة البقرة إلا في الواو، وقلنا علة ذلك لأن العظيم حين يمتن على غيره لا يمتن إلا بالعظائم، أما من دون العظيم قد يمتن بما دون ذلك. هب أن إنسان له أخ، هذا الأخ غني والإنسان الآخر حالته رقيقة، فالإنسان اللي حالته غنية يمد أخاه بأشياء كثيرة، ابنه عايز بدلة يجيب له، عايز ألم يجيب له، كتاب يجيب له، أي حاجة يجيب له، وبعدين اشترى له شقة، وبعدين يحصل لجاك من يوم العيل اللي يقول العيل يقولوا له أنتوا ما تسألوش عنا مثلا، يقول له يا أخي ما أبويا ما جابلكش الألم، أبويا ما جابلكش البدلة، أبويا ما جابلكش، أبويا ما اشتغلكش الشقة، ويقعد يكرر الإيه يفصلها. انما الاب لما الوالد الكبير لما يجي يقول انا عملت معاكم كثير، انا اشتريت لكم الشقه، ما يجيبش حاجات اللي ايه الثانيه. يسومونكم سوء العذاب ويذبحون ابناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. في ذلكم اللي هو ايه؟ ذبح الابناء واستحياء النساء، هو ده البلاء؟ طب ده المسألة انه انجى في ذلكم، ده فيه انجاء، يبقى اذا فيه مظهرية خير تخلص من مظهرية شر. حاجتين اتنين معانا، الانجاء مظهرية ايه؟ خير، والعملية اللي كانت موجودة دي عملية ايه؟ عملية شر. وفي ذلكم اي في اللي تقدم ده بلاء، قال لك لان البلاء، لا تظن ان البلاء في الشر، البلاء قد يكون في الايه؟ بالخير. ونبلوكم بالايه؟ والخير فتنة، الاثنين. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه، جاب الإكرام بعد الابتلاء، إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمه، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانه. قال له كلا، أنتوا كذابين أنتوا الاثنين، لا الإعطاء دليل الإكرام ولا المنع دليل الإهانة، يبقى إذن البلاء يأتي في الإيه؟ لأن البلاء الأصل فيه الاختبار، الاختبار في ذاته لا يسمى إلا بنتيجته،

إذا امتحن التلميذ نقول له امتحانه بلاء. بلاء إيه يعني؟ إن كنت تنجح وإن كنت تسقط. يبقى الابتلاء نفسه مش مذموم إلا بإيه؟ بالنتيجة التي إيه؟ يقول إليه. وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. تأذن كل المادة اللي هي من الأهم والذال والنون مأخوذة من الأذن. الأذن بتاع آلة السماع، الأذان إعلام لا يسمع كلها. طب وآذنهم أعلمهم، طب وتأذن أعلم بس بتوكيد، أعلم بإيه؟ بتوكيد. وإن تأذن ربكم يعني أعلمكم بتوكيد لئن شكرتم لأزيدنكم، أي من نعمي ومن عطائي. ليه؟ لأن الشكر ده دليل الارتباط بالواهب. ما هو في واحد يوهبك حاجة وبعد ما يهبك حاجة انت ما تسألش عنه، لكن اذا شكرت يبقى معناه انك ارتبطت بالايه والواهب وسلخت نفسك من الاعتزاز بما اوتيت. ولذلك كلا ان الانسان لا يطغى ان رآه استغنى. لو كان مربوط باللي اغناه ما كانش يستغنى، ما كانش ايه يستغنى. واللي مربوط بالحق سبحانه وتعالى لا يفصل الحق عن نعمه، نعمه والحق. ده الانسان اللي ياخد النعمه ده يفضل ايه ذاكر المنعم. ولذلك اياك ان تشغلك النعمه عن المنعم، وانما تشغل بما النعمه فيه ذاتيه فيك بتاعتك انت. انما نعمه موهوبه ليه ما تنفعش؟ ما دام نعمه موهوبه لازم تطلق بالواجب، مربوط بالايه بالواجب. واذ تاذن ربك اي اعلمكم اعلاما مؤكدا لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. مسألة المقابلة بقى يعني اللي ما يشكرش يبقى كفر؟ قالوا فيه فرق بين الكفر والكفران. دي كفران الايه؟ كفران النعمة، كفران الايه؟ النعمة. إنما بقى اللفظ جاي عشان يبشع عدم الشكر، ساب كفران نعمة وجابها ايه؟ ولئن كفرتم. وزي هناك ايه؟ فمن ولله على الناس ايه؟ حج البيت من استطاع اليه ايه؟ ومن كفر فان الله غني عن العالمين. بقى اللي مش هيحج ما هيبقى عاصي وخلاص وبتاع، ده بايه؟ بصعبه. او ان الايه تريد حكمين. الحكم الاول الايمان بفرضيه الحج، الثاني عمل الحج. فربنا قال ولله على الناس حج البيت، خلاص من استطاع اليه سبيلا. اللي يقول ده حكم صح ويجب اننا نعمله ومؤمن به بس ما عملوش يبقى داخل في المعصيه، انما اللي ينكر القضيه دي يبقى كافر. واذ تاذن ربكم لئن شكرتم لازيدنكم ولئن كفرتم، مش بس مش هعمل حاجه لا ما زودكوش، لا ده هتيجي للمقابل يبقى يجي عذاب شديد بقى. إن عذابي لشديد. ليه؟ لأن العذاب إنما يشتد بقدرة المعذب، وما دام العذاب يشتد بقدرة المعذب يبقى ما فيش أقدر من الله، يبقى نعوذ بالله من عذاب الله. مسألة لا إيه؟ لا تطاق. وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. ربما يقول ان ديا يعني مساله ان شكرتم ازيدكم ومش عارف ايه العذاب الشديد ديا يعني حاجه، قال لك لا، حب ينسخ ان العمليه دي لصالحكم انتم. وقال موسى ان تكفروا انتم ومن في الارض جميعا فان الله لغني حميد. ليه؟ لان ايمانكم وطاعتكم لن تزيد في ملك الله شيئا. ليه؟ لان ملك الله انما ابرزه الله بصفات الكمال فيه، يبقى الكل ده ناشئ من الكمال الموجود، مش هينشأ منه كمال للموجود لا. ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله. دي ندتنا تفسير

لقول الحق سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. بس قال: منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات. قلنا بالبينات، البينات دي إما أن تكون المعجزات الدالة على صدقهم، أو بالبينات بالآيات المشتملة على الأحكام الواضحة التي تنظم حركة حياتهم حركة إسعاد. ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم، قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم. ساعة ما يتقدم على الضمائر حاجة تنفع تكون مرجع، يبقى عود الضمير إلى أي مرجع؟ جاءتهم رسلهم بالبينات، جاءتهم أدي ضميرهم، ورسلهم أدي التالي. فردوا، من اللي رد بقى؟ هم ولا الرسل؟ والأيدي، أيدي مين؟ أيديهم ولا أيدي الرسل؟ والأفواه، أفواه مين؟ هم ولا الرسل؟ نشوف بقى كده. فردوا أيديهم في أفواههم، هناخد إن الضميرين دول راجعين للمرسل إليهم. جاءتهم رسلهم بالبينات، فرد المرسل إليهم أيديهم، أيدي ذواتهم في أفواههم. إزاي يعني؟ أم قال لك الرد، رد اليد إلى الفم له مظاهر كثيرة. عضوا عليها بالنواجذ، يبقى لما جاءتهم رسلهم بالبينات ولهم مش قادرين يحكموا نفسهم في المنهج يعملوا ايه؟ يعضوا عليها بالايه؟ بالنواجذ. اسمه بقى، يبقى المرسل إليه هم اللي عملوا ايه؟ ردوا أيديهم في أفواههم. أدي واحدة. أو أنهم ردوا أيديهم في أفواههم بمعنى قال لهم يعني ما تتكلموش الكلام ده، أو أن القوم هم ردوا أيديهم إلى أفواه الرسل. قال له اسكت، ما فيش فايدة في كلامه، اسكت وفر كلامك لك. الله، وتيجي كده وتيجي كده وتيجي كلها ورا بعضها. امال هو السراء القرآن ايه؟ السراء القرآن تبقى العبارة موجودة وشاملة ايه؟ شاملة خيرات تناسب كمالات الله، وحنقعد كده مش عارفين فيها كمالات كتير الى ان يعلمنا بها الله في يوم القيامة. وقالوا: إنا كفرنا بما أرسلتم به. لو أنهم قالوا إنا كفرنا بما جئتم به، ده كلمة أرسلتم اعتراف بأن هم مرسلين. شوف الغباء بقى. قالوا: إنا كفرنا بما أرسلتم به، وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. محير، فيه ريبة وفيه إيه؟ شك. قالت رسلهم: أفي الله شك؟ كلمة أفي الله شك، أنت لا تترك الجواب لمخاطبك المخاصم لك علشان يقول ما تريد أنت، إلا إذا كنت واثقا من أنه لو استحضر كل إجابة مش حاجة للأيام الحق. لما يقول أفي الله هو بيستفهم من مين؟ يقول لهم أفي الله إيه؟ شك. الله، طب كان يقول ما لا شك في الله، أدي واحد، انما ده تبقى من عنده بيقولها قضيه خبريه، يمكن واحد يقول ده كلام كده، انما قال له انا امنتك يا شيخ. شوف، ولو انه كافر قال له قول لي انت افي الله شك، اكن انا مستامنك على انك انت ايه؟ لا تستامنه على الجواب الا اذا كنت واثق انه سيدير كل الاجوبه في راسه فلا يجد الا ان يقول لا شك في الله. ما تدلوش الحبل كده وأنت واثق انه يقول له لا. ولذلك الاستفهام التقريري اقوى الانواع. ما تيجي تقول له ايه؟ واحد يقول لك انت ما بتسالش عني، تقوم تقول له الم اكرمك يوم كذا؟ انت بتقول له كده وانت واثق انه ما يقدرش ينكر، انما انت جبتها له بصيغه الاستفهام عشان تبقى منه مش كلام منك. لا، يبقى كلام من مين؟

0: منه وما جبتهاش بصيغة الإثبات، انت جبتها بصيغة النفي. يوحد يقول لك يا شيخ انت ما انت جفتني وانت مش عارف ايه وانت ايه، تقول له ايه؟ تقدر تقول له اوصلتك يوم كذا؟ تنفع مش كده؟ تقول له لا يا شيخ الله انت مالك، انا اصل ما وصلتكش ابدا، ما جتلكش. انت بتجيبها بالنفي، بتجيبها بالايه؟ بالنفي. يبقى انت يعني ان كان عنده بس حاجه يقول لك ايوه، انما برضو انت واثق انك انت ولو جبتها بالنفي برضو مش هيقدر ايه، مش هيقدر يقولها. أفي الله شك؟ إذن حتة الكفر الأولانية إن كفرنا سكت عنها وخد الحتة اللي هي قريبة من الإيمان، شك يعني. فقال لهم طب نبحث في الشك ده بقى. أفي الله شك؟ فاطر السماوات والأرض، فاطر السماوات والأرض، الفاطر هو الذي خلق خلقا على غير مثال سابق، مش في حاجة عمل هو زيه، زي بديع، بديع السماوات والأرض، يعني خلقها على غير ايه؟ على غير مثال سابق. وايه يعني فاطر السماوات والأرض؟ قال لك هو لأن المخلوقات الكونية اللي حول الإنسان، الإنسان سيدها، الشمس والقمر والأرض والسماء كلها دي علشان خدمة مين؟ عشان خدمة الإنسان. أم قال لك أنت وفاهم أن الإنسان بعد السيد لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس؟ لأنك أنت بص كده الشمس دوبت كم جيل، والسيد يقعد شوية ويودع وينتهي. ودي بقى شوف بقى ده اللي بيعمل مصباح كهربائي، لما عملوا قامت الدنيا وقعدت وقالوا ده دعنا نور من سيدني وعمل مش عارف ايه، وشوف بقى العلم اللي عشان مصباح بينكسر كل قد ايه وبينور قد ايه، ولو مش عارف معامل ومصانع ومش عارف اوه. طب الشمس اللي لا قطع غيار وبتنور الدنيا، تبقى ما تعرفش مين ده؟ احنا عرفنا اديسون، يبقى ما نعرفش اللي عمل دي، ايه الخيبة دي؟ ده أتفه الصناعات بيعملوا لنا، ده أول من عملها فلان وأول من عملها فلان، ولا واحد طب هاتوا لي واحد اخترع حاجة في للكون إن شاء الله تكون تافهة وما عرفناش تاريخه، فلان هو أول من عملها ومش عارف إيه. بقى في حاجة في الكون في مستحدثاتنا جت لينا من غير ما نعرف مين اللي عملها. ولذلك الفخر الرازي رضي الله عنه قال إحنا هنجيب لكم المثل اللي محدش يتكلم فيه أبدا، عشان الفطرة، بس الفطرة مش العقل، يعني ربنا لم يمهل الإنسان إلى أن يصير له عقل عشان يفكر في خلق السماء والأرض دي ونقول ده لازم لها صانع. فقال إيه؟ قال هب أن طفلا صغيرا جاء أخوه الصغير برضه من وراه كده وضربه ألم، ماذا يحدث منه؟ لازم يتلفت ويدور. الله، إذا ما فيش حاجة تحدث ولم تكن حادثة وحدثت إلا وواحد وراها، يبقى أي شيء يحدث لازم يكون حد إيه وراه قاعد يدور مين ده ويتفرس. الله، إذا بالفطرة إيه؟ والفطرة دي اللي بتحكم. طب اسمع، خلي ولد قاعد صغير على الكرسي وأخوه اللي أصغر منه عايز يقعد على الكرسي، هل بيجي يقعد عليه ولا بيشده الأول؟ الله، ده هو بفطرته علم ان حيزين اتنين ما يجوش في حيز واحد، يعني ما تسعنيش وتسعه، يعني لازم هو ينزل. عرف ازاي دي منين؟ طب ده كلمة الحيز وعدم التداخل ومش عارف ايه وبتاع، ده ما تعرفيش الا في الطبيعة بعدين، انما هو عرفها ازاي؟ لازم يشده الاول، بفطرته عرف انه مش ممكن المكان يسع الاتنين، ده بالفطرة. فلما انضرب كده قعد ايه؟ قال لك لان ده حدث حدث لم يكن موجود، وما دام حصلت حاجه لا كانتش موجوده يبقى لازم حد عمله، او تدويره دي يبقى دل على ان واحد ايه. طيب دور كده وبعدين يعمل، عايز يعمل فيه ايه؟ يبقى بيدور عليه الاول وبعدين يحب يضربه. بتضربه ليه؟ بالفطره كده. اما قال لك لانه عمل شيء مش صح. قال سابوني، قال لك ان ده مش صح. قال لك لان مش كل واحد يعمل اللي على كيفه، ده لازم في حاجه ضابطه للناس، ويضربنا ليه؟ يبقى لازم في تكليف، يبقى لازم في ايه؟
1: تكليف.
0: لازم في تكليف. طب والتكليف دي يبقى ايه؟ اما قال لك يبقى لازم في مكلف،

بيبلغني التكليف. طب وبعدين في جزاء، هتضربه قلم ولا تضربه قلمين ولا تعمل فيه ايه، ولا تضربه رصاصه ولا تعمل فيه ايه؟ لا، يبقى في حد عمال يقول للتكنين للعقوبه. الله، يبقى العيل الصغير بفطرته أدرك ان كل شيء يحدث لم يكن موجودا من قبل، لا بد له من معرض. خلاص. وبعدين شاف التكليف قال لك لان ده ما يصحش انه يضربني. ليه ما يصحش انه يضربك؟ كل واحد يعمل اللي على كيفه. فطرته ابت ان يكون كل واحد يعمل اللي على كيفه، ما تنفعش. وبعدين أم قال لك عايزك اعاقبه. تعاقبه انت ازاي؟ تعاقبه بايه؟ كيف تعاقبه؟ الجزاء ده يجي مين يحدده؟ يبقى لازم فيه مكلف. اذا بالفطره خدها من طفل، قال لك ايه؟ سماء ذات ابراج وارض ذات فجاج، مش كده؟ كل ده الا يدل كل ذلك على لازم ضروري، مش ممكن تكون لوحدها كده. يبقى قال لهم فاطر السماوات والايه والارض، جاب الايه الكونيه الواسعه، فاطر السماوات والارض. بعدين بعد ما يضخموا هو اللي عامل العمليه العظيمه دي، قال هو يدعوكم. يا سلام، قال هو اللي عامل العمليه الواسعه دي، وبرضه هو اللي بايه يدعوكم. نعم. ويدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم. الله، تبقى ايه الرحمه دي؟ ده قدره وحكمه وعظمه ورحمه وحنان على صنعته. ولذلك لما يقول لك ايه، قالت السماء يا ربي ائذن لي ان ايه، ان اسقط كسفا على ابن ادم فقد طعم خيرك ومنع شكرك. قالت الارض يا ربي ائذن لي ان اخسف بابن ادم فقد طعم خيرك ومنع شكرك. قالت الجبال يا ربي ائذن لي ان اسقط على ابن ادم فقد طعم خيرك ومنع شكرك. قالت البحار يا رب اسمح لي ان ايه، ان اغرق فقد طعم. فماذا قال الله؟ يدعوكم ليغفر. قال دعوني وخلقي، لو خلقتموه لرحمتموه. لو خلقتموه، شوف بقى الصنعة بتاعته غيران عليها ازاي. لو خلقتموه لرحمتموه، دعوني وخلقي، فإن تابوا إلي فأنا حبيبهم، وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم. شوف، يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم. طب ما قالش ليغفر لكم ذنوبكم، يعني قال من ذنوبكم. عادة لما يتكلم على المؤمنين قل هل أدلكم على تجارة إيه تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ونؤمنون وتجاهدون في سبيل الله، يغفر لكم ذنوبكم. ما قالش من، وهنا يقول يغفر لكم من ذنوبكم. قال لك عادة علشان بيخاطب الكفار ويخاطب المؤمنين ما يسويش في الخطاب بين الاثنين برضو، وإن كان عيب. أو أن يغفر لكم من ذنوبكم أي الكبائر، أما الصغائر فالعبادات والتوقيتات، الصلاة للصلاة بتغفر، الجمعة للجمعة بتغفر. نعم، يغفر لكم من إيه؟ من ذنوبكم. ويؤخركم إلى أجل مسمى. يؤخركم إلى أجل مسمى، احنا عرفنا الأجل هو الزمن المضروب للحدث، الوقت يعني. الأجل المسمى إن كان يريد عبادة فخسفنا به وبداره الأرض، أو إلى أجل مسمى اللي هو الإيه القيامة. قالوا شوف بعد التحنين ده، قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى. برضو شوف اللبن، قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا. الله، إذن المسألة تقليد، مسألة تقليد. لو أن أمر التقليد شائع في المجتمعات ما ارتقى أحد عن آبائه وأجداده، يبقى يقلده في كل بقى، يعمل زيه، وده يجي يعمل زي ده. ما الارتقاءات اللي في الكون جاية زي ده؟ من تمرد جيل على واقع جيل آخر. طب اشمعنا ما اتبعتوش العقائد؟ اشمعنا فيدي؟ طب وفي الامور الاخرى ليه؟
ليه اللي كان ابويا كان بيلبس مثلا جلابيه كده وزدان.

ايه ومش عارف ايه، وبعدين انا طلعت البس بدله والبس مش عارف ايه، وكان قاعد مثلا في باللبن، وبعدين عملت لي مش عارف سكن بايه، وابويا كان بيركب الدبه او بيمشي او بيمشي ماشي كده. انا بقى الله، اشمعنى التقليد ما جاش الا في في الامور العباديه، وعمالين بترتقوا كده في حياتكم. فلو كنتم صادقين لاتبعتم اباءكم في كل شيء، ولم يبدو في العالم كله ارتقاء جيل عن جيل، وده منفوض. تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين. سلطان، ما هو السلطان؟ ائتونا أنتم بسلطان مبين. السلطان يطلق مرة على القهر على الفعل، ويطلق مرة على الحجة التي تقنع بالفعل، يبقى له معنيين اثنين. لك سلطان على واحد فتجعله يفعل ما تريد وإن لم يرضى، تبقى دي سلطان ايه؟ دي سلطان قهر، يعمل زي ما انت عايز، اسمه سلطان ايه؟ قهر. واحد تاني ما تاخدوش بسلطان القهر، تاخده بسلطان الإقناع، تقول له دي كذا ودي كذا، يبقى بقى سلطان الحجة، وتخليه هو يعمل بنفسه. يبقى إذا فيه سلطان قهر يصنع وهو كاره، وفيه سلطان حجة يصنع وهو راض. ولذلك في الآخرة الشيطان هيقول ايه الجماعة اللي اتبعوا اهواءه؟ وما كان لي عليكم من سلطان، لا من سلطان قهر لانني ما جيتش بالقوة وقلت لكم اعملوا، ولا اقنعتكم بحجة الا ان دعوتكم فاستجبتم لي. هالتشويرة كده. فأتونا بسلطان ايه؟ مبين. طيب ائتونا بسلطان مبين، كلمة القهر الجيم ما بيجيش قهرة، لأن الدين لازم يجي رضا، لا إكراه في الدين. قد تبين الرشد، شوف كلمة قد تبين الرشد من الغي علة لعدم الإكراه، لأن الذي يكره على شيء معتقد أن اللي حيكرهه ده ما يؤمنش بحاجة، انما دام الرشد تبين من الغي اكره ليه؟ كانه فاهم ان ما دام الرشد متبين من الغي يبقى لا ضروره الى الايه؟ الى الاكراه. وناس بقى تيجي بقى تتوسع في الايه دي، تقول لك واحد بيصلي وبعدين تقول له من صلي، تقول لك لا اكراه في الدين، تقول له لا، في فرق بين الاثنين، لا اكراه في ان تؤمن او تكفر، انما اذا امنت حكمك منهج الايمان لانك حسبت عليه بقيت مؤمن خلاص. ما تقوليش ده لا إكراه في الدين، دي مش الدين، ده مطلوبات الدين، الأصل لا تكره عليه. يجي واحد يقول لك يا أخوان حق عندكم في الدين، لما واحد يرتد تقتله؟ أقول له نعم نقتله. الله، إزاي تكرهه ليه على الدين؟ قال له لا ما بكرهش، ده أنا إذا علم الإنسان أنه إن دخل الإسلام ثم ارتد عنه يقتل، لا يدخل إلا على بصيرة. رد بالك إن الدين بتاعنا كده، فما تدخلش، يبقى بيضيق ولا بيوسع؟ ده بيضيق، عشان كل واحد ايه ما يدخلش الا وهو ايه على يقين وعلى ثقة من ذلك الدين. نعم. قالت لهم رسلهم ان نحن الا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده، يعني فيصطفيهم رسلا مبلغين منهج الله. وما كان لنا ان نأتيكم بسلطان، والسلطان في اذنه، السلطان مع مين؟ سلطان الحجة، هو اللي يجيب لي الآية، هو اللي يجيب لي العلامة، هو اللي يجيب لي. ولكن الله يمن على من يشاء من عباده، وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ما دام هو اللي أرسله يبقى ياكل أمره إليه ولا لا؟ طب ده هو يتشكك في العملية لو كان هو بيدعي رسالة، إنما هو اللي أرسله، يبقى أول من يصدق بأنه رسول الرسول نفسه، يبقى مدام أرسلك رسول يبقى حيخذلك. وكان حقا علينا، كتب الله لأغلبن أنا مش كده، وإن جندنا إن تنصروا الله، كلها مسألة. يبقى إذن واثق ولا مش واثق؟ ولذلك تبقى الأمور متحزبة وشديدة، وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين إيه آمنوا، متى نصر الله؟
شوف بقى

يعني ايه المسائل بلغت القلوب الحناجر، لكن ثقتهم بمين؟ ثقتهم بالله. وعلى الله فليتوكل مين؟ المؤمنون. ويقولوا ازاي ما نتوكلش؟ كيف لا نتوكل على الله؟ يبقى العجب ان لا نتوكل، ولكن الطبيعي ان نتوكل. وما لنا الا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا. ده اول حاجه من عنايه ربنا انه هدانا هذا السبيل. ولنصبرن على ما اذيتمونا، وعلى الله فليتوكل المتوكلون. هناك المؤمنون وبعدين ادالهم صفه مين؟ لان المتوكلون هتبقى في داخلها الايه؟ في داخلها المؤمنون. المتوكلون قال لك فيه فرق بين متوكل ومتواكل. وصف نفسهم بمتوكلين يعني يستنفذون اسباب الله الممدوده به لهم. يد الله ممدوده بالاسباب. ليه؟ لان التوكل ليس عمل الجوارح، التوكل عمل القلوب. ما تشتغلش وتقول انا متوكل على ترزق، لا، التوكل ده عمل القلب. الجوارح تعمل والقلوب تتوكل. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا، فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين. المعركة في إن فاشية الخير فشت في الناس، والذين يعيشون على الفساد لا يحبون أن تظل هذه. يبقى يعملوا إيه؟ التفكير الطبيعي كده، تخرج هؤلاء اللي هي قمائل الخير دي لازم تخرج من الارض، او هم ان عزت عليهم الارض يعودوا لنا في ايه؟ في ملتنا. كلمه او لا تعودن في ملتنا لا يقول عدت للشيء الا اذا كنت في الشيء ثم خرجت عنه وعدت اليه. وهل كان الرسل الذين يطلبون منهم انهم يخرجوهم او يعودوا في ملتهم كانوا على دينهم؟ لا، عاد تأتي بمعنى رجع إلى حيث كان أولا، وعاد أي صار. أو لتصيرن في إيه؟ في ملتنا. أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم. المسألة بقت حاجة من اثنين، يخرجوهم من الأرض يدول يعيدوا في الإيه؟ في الملة. ربنا بقى ينزل جنود التثبيت، جنود الطمأنينة، جنود السكينة، قال لهم الكلام ده ولا له تأثير على نفسكم لأننا سنهلك الظالمين. ساعة ما يجي ربنا يقول القضية دي يبقى مهما عملوا يبقى ايه؟ يبقى قضية الإيمان باقية. ومش بس كده، ده لنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. يعني اللي يثبت ويخاف مقامي وخاف وعيدي بمن ينقص عن منهج الدعوة الحق يبقى ليه دوله نسكنوا الايه؟ وأورثكم أرضهم وايه؟ وديارهم، وأرضا لم ايه؟ لم تطؤوها. ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد. واستفتحوا برضو استفتح يعني طلب الفتح، في فتح وفيه ايه؟ استفتح. كلمة فتح دي تدل على ان شيئا مغلقا يتفتح، مرة يكون حسي ومرة يكون معنوي. فمثلا ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت اليهم، ده فتح حسي ولا لا؟ الحاجة اللي كان فيها فتحوها كده، فتحت الباب، فتحت القفل، يبقى ده كلام حسي ولا لا؟ يبقى ده كلام. ومرة يجي الفتح بمعنى سابقة الخير والعلم. وإذا خلى بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله؟ يعني ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من إيه؟ من بعد. ومرة

0: يطلق الفتح على الفصل في الأمر. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. يبقى إذن الفتح له معاني متعددة كلها تدور حول المغاليق تفض. فإن كانت مغاليق مادية، إن كانت مغاليق دون العلم ربنا يفتح لك، إن كانت مغاليق في اشتباك في قضايا يبقى يجي الحكم. وبعد ويطلق الفتح آخر الأمر على النصر، على إيه؟ إذا جاء نصر الله والإيه؟ والفتح. واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد. استفتحوا يعني طلبوا الإيه؟ الفتح اللي هو طلب النصر. طب أنتوا بتستفتحوا، ما هو ده برضو الخيابة إيه؟ طب ده أنت لا تستفتح إلا كنت إذا كنت طلبت النصر وأنت عندك ما ظنت أن تنتصر، ما ظنت أن تنتصر. إنما أنت كنت كافر بمن تستفتحه، تبقى إزاي؟ لازم تبقى خيبة ولا مش خيبة؟ وخاب كل جبار إيه عنيد. من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد. الجبار العنيد ده وراه ايه؟ انت ما تسمعش كده قول لواحد يقول وراك وراك وراك، يدل وراك يدل على انه سيلحق به اذن لم ياتي بعد. ما الوراك وراك يعني ايه؟ يعني ساوقع بك اذن لسه ما جاش اوانه. طب ويا وراء ايه؟ قال لك ما هي وراء دي لها استعمالات ايه متعدده. مره تاتي بمعنى بعد. امراه ابراهيم قالت ايه؟ فبشرناها بقى ضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. يبقى جت من بعده ولا يبقى جت من ايه؟ من بعد. طيب وتطلق ويراد بها كلمة غير. اي غير؟ زي ايه مثلا؟ والذين هم لفروجهم ايه حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. يبقى إيه؟ يبقى غير. يبقى إذا مرة تيجي وراء إيه؟ بعد، ومرة تيجي بمعنى إيه؟ معنى غير. طب هنا بقى هتبقى من أي معنى؟ من ورائه جهنم وجهنم ستأتي بعد، وجهنم ستأتي بعد. نقول له أهديا من ورائه جهنم يعني من إيه؟ من أمامه. يعني كأن جهنم مستنياه. الله طب وتبقى من وراه إزاي؟ ملحقة. إنما هي هتيجي بعد كده. من ورائه إيه؟ من ورائه جهنم يعني من أمامه منتظرة. هو مقبل كده على غير كده كده هي إيه؟ منتظرة. يبقى مرة تطلق ويراد إيه؟ بعد، ومرة تطلق ويراد غير، ومرة تطلق ويراد ايه؟ امام. زي تمام ما تقول لواحد وراك وراك، يعني هعمل لك بتنتظرك حاجة مني. من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد. الصديد ده قيح اهل النار حين تشوى جلودهم. شوف بقى لما يسقى من شوف لما يبقى بده حاجة يشربه وبعدين يسقى من الايه هناك زي ما يقول ايه وان يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهر يشوي الوجوه. والمهم التنفير لان الصديد ده امر يتأفف من رؤيته بس مش من انه يشربه، ده من رؤيته. يتجرعه ولا يكاد يسيغه. شوف كلمة ايه؟ شوف احنا نسمع الطبيب لما يوصف دواه يقول لك الجرعة منه كذا، ده الجرعة لأنه مر يعني ما تقدرش توالي، خد ما تقدرش توالي ايه شرب. وإن تجرعته ليست له سيولة تستساغ فينزل كده برضه يقف في الزور. يتجرع يعني يأخذه ايه جرعة جرعة. والإنسان لا يأخذ الشيء جرعة جرعة إلا إذا كان لا يقدر على استمرار الجرعة أكثر من كده. يتجرعه ولا يكاد يسيغه. يسيغه يعني فلان استساغ الشيء يعني نزل كده بإيه بسهولة. ويأتيه الموت من كل مكان. ينظر كده يلاقي الموت جاي له من ناحيه دي وجاي له من ناحيه دي وجاي له من ناحيه دي لكن ما بيموتش. ما هو لو مات تنتهي الايه؟ لو مات تنتهي. وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ. من ورائه عذاب غليظ. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف. الحق سبحانه وتعالى يعطي قضية في الكون. هذه القضية في الكون قد تأتي في أذهان بعض الناس لتشوع عقائد الإيمان. يقول لك يا أخي هو ده صحيح كافر ولا مش، إنما ده بيعمل خير. إيه بيعمل خير؟ الدنيا تروح له في أي حاجة يقضيها، مش عارف كل دي بيعملوا خير. نقول له لا مانع، ربنا سبحانه وتعالى لا يضيع عنده أجر من أحسن عمله، يدي له عمله في الحياة الدنيا. ليه؟ قال لك لأن الإنسان بعمله يأخذ أجره ممن عمل له. هل عمل ما عمل من الخيرات لأن الله في باله، أم شهوة اجتماع وشهرة؟ إذن أنت خدت فعلت ليقال وقد قيل. مدام فعلت ليقال وقد قيل يبقى مالكش عندنا حاجة، ومدام مالكش عندنا حاجة يبقى أنت تاخد جزاءك وأجرك من اللي إيه؟ من اللي يقولك ده عمل للإنسانية. طب ما تخلي الإنسانية تديك بقى، وبتديك يعني وتعمل لك تمثال وتعمل لك حفلة تكريم، تديك مش عارف نشانات وتديك مش عارف إيه، عملت لأدتك ما ضاعتش الحكاية. إنما لو عملت والله في بالك، ولذلك القرآن يصور المسألة مسألة مفاجأة في الجزاء. يقول لك ووجد الله عنده أعمالهم كسراب إيه؟ بقيع يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. ووجد الله عنده، فوجئ بوجود إله، فوجئ بوجود إله ما كانش في باله ساعة فعل. يبقى إذن اللي عايز ياخد جزاء على عمل يأخذه ممن نوى العمل له. ولذلك من كانت هجرته إلى كذا وهجرته إلى كذا وهجرته إلى إيه؟ إلى كذا. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم التي يظنونها أعمال خير وأعمال بر وأعمال إنسانية كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف. شوف الرماد بقى لما تيجي ريحه كده ما تخليش. لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. ولم تعد هناك حياة تستأنف علشان ياخذوا التجربة وبعدين يبقوا يعملوا لله. حتى قال ولو ردوا قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما كلا إنها كلمة هو قائلها. وبعدين لو رد لعاد لما إيه؟ لما نهي عنه. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. يبقى هي اللي كان فاهم انه عمل خير مش قال ولا إن رددت إلى ربي لأجدن ايه خيرا من خلق. لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق؟ خلق السماوات والأرض بالحق يعني بميزان الحق. إزاي؟ للسماء بتيجي على الأرض يمسك السماوات أن تقع على الأرض إلا بإيه؟ بإذنه وبغير عمد. وتفضل المدة الطويلة العريضة دي تمشي هنا تلاقي سماء، تمشي هنا تلاقي سماء، تمشي هنا تلاقي سماء. معمولة بالإيه؟ بالحق وبالحق المتساوي. انت اذا وقفت في اي مكان اعتبر نفسك مركزا لدائرة وحولك الكون محيط الدائرة. فاذا جاء واحد تاني ووقف يبقى برضو مركز دائرة، انما الدائرة بتاعته على قد افقه على قد عينيه ما تشوف. فان عيني عيني قوي الدائرة تتسع ولا ما تتسعش؟ يبقى نظام بهندسة التقي. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان، استمعنا أيها الإخوة إلى الحديث الديني لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمه الله تعالى. إذاعة القرآن الكريم من عمان، أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
2: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
3: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة يصنع بدقة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عنوان الفخامة في أدق التفاصيل، من السيراميك والبورسلان إلى الرخام والجرانيت، ومن الأدوات الصحية الراقية إلى المطابخ، أطقم الحمامات، المفروشات والإنارة. واليوم نقترب أكثر منكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عندما تختار الجودة فأنت تختار الاسم الأوثق. زورونا في فروعنا المقابلين شارع القدس، دابوق إشارة المواصفات والمقاييس، إربد شارع وصف التل. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
4: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
5: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
4: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم، وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
5: نفسي فوارغ وروس وفت تكون مرتبة
4: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
5: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
4: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
6: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث غريلز.
1: مستمعينا الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان. إذاعة القرآن الكريم من عمان، أيها الإخوة والأخوات، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ جمال شاكر.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
8: بسم الله الرحمن الرحيم. أتى أمر الله فلا تستعجلوه، سبحانه وتعالى عما يشركون.

أنا فاتقون. خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون. خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. والأنعام خلقها

تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينه

طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم والله يعلم ما تسرون وما تعلنون والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم

يستهزئون. وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلال.

فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين.

لهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون.

يضر فإليه تجأرون ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون

أأجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ويجعلون لله ما يكرهون وتصف

بتتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه

لقوم يتفكرون. والله خلقكم ثم يتوفاكم، ومنكم من يرد إلى أرذل

يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا.

يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو

بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم

الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين إن الله يأمر بالعدل.

ولتسألن عما كنتم تعملون ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب

الحق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون.

أكره إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. ذلك بأنه مستحب الحياة

إنهم في الآخرة هم الخاسرون ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم يوم تأتي كل نفس تجادل عن

مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب.

الله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين.

ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين.

محسنون. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريد

وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا.

هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة

لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب

له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا.

كريما. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربكم

وكان الشيطان لربه كفورا. وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة

يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد

عند ربك مكروها. ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة، ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم.

أو إلى ذي العرش سبيلا. سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. تسبح له

يفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. وجعل

ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك

انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا. قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم، فسيقولون من يعيدنا، قل الذي فطركم أول مرة، فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متاهوا، قل عسى أن يكون قريبا. يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم، إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. ربكم أعلم بكم، إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم، وما أرسلناك عليهم وكيلا. وربك أعلم بمن في السماوات والأرض، ولقد

فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون

اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أأسجد لمن خلقت طينا قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة

واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما

لكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم

هديه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوا

أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا.

نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا

أبعث الله بشرا رسولا، قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم لنزل

هداه فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه، ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما.

يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية

هو بالحق نزل، وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا، إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان.

0: فتجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا.
1: صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ جمال شاكر. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ محمد أيوب.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

ورائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا واضرب لهم مثل الرجل

الأرض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك

0: صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ محمد أيوب. هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان. ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ محمود البنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ محمود علي البنا. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

يميتكم ثم يحييكم